0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيدت في البيني ليا. ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

زادت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

ليه الصباح؟ الصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: بالصوت العالي.
1: هي كلو فيه يسمعني. انت يسمعني. ريتك نطيحك بدلت الفريكونس. والله والله والله راني نتغش عليك. اي بجبوج ماتريكس معاك. اي لاف يو اي لاف يو. خليك عاد خليك على اكسجين افام بالصوت العالي
0: بالصوت العالي.

أحلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: الراديو اكسجين اف ام.
2: صوتك بالصوت العالي.
3: قبس من الايمان،
4: قبس من الايمان.

الكرام، زميلتنا نسرين تحية كبيرة برشا لبوها سي نبيل الغالي، أميمتها أيضا سهام، ربي يفضلهم ويفضل كل مستمعينا الغالين الطيبين. تحية العواطف ألفا جندوبي كل طاقم مؤسسة أكسجين فام، يقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية، ربي يعطيكم ويحقق لكم أمانيكم. اليوم الأحد 31 ماي 2026، التوقيت الساعة 6:39. يا رب هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيراتك، واشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قاصدي ربي في طريق، فما ناس تخدم على روحة، فماش أحد واثنين وثلاثة يخدموا، فما ناس ما عنديش حتى نهار كونجي. ربي إن شاء الله يكون في عون الجميع، وإحنا قاصدي ربي في طريق أكيد نسيسلوا، إحنا ما نجريوش، احترام إشارة المرور واجب مش مزية، وكيك ننظموا سلامتنا إحنا، سلامة الناس اللي راكبين معانا في السيارة في الواز في كار، حتى على بيسبا ولا موتور عادي ولا بسكا كذلك، نسيسلوا إحنا وفي التألي السلامة وفي العجلة الندامة. ما تنساش خونا الراكب واختنا الراكبة وخونا السائق واختنا السائقة دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف تحية كبيرة برشا صديقي الطيب برشا أيضا مهدي الخميري، نحييه هو ونحييه أيضا، عنده زوز وليدات صغيرين ربي يفضلهم يفضلهم أمهم زادة المنازلة بيت الحال منازلة لها بهم ولها أيضا بكل ما يهم المنزل. عنده وليد اسمه يمان ووليد آخر اسمه أيان، ربي يحفظ إن شاء الله أولادنا الكل. اليوم آخر أحد في ماي عنا أو فما عيد هو مسمينه عيد الأمهات، احنا نحاولوا ناخذوا منه شوية حتى فايد، رغم اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرآننا الكريم ودين الإسلامي اهتم بالأب واهتم بالأم. ورسول صلى الله عليه وسلم مرة جاء أحد الصحابة قال له وصيني يا رسول الله شكون أكثر واحد يجب يكون قريب القلبي قريب المشاعري قريب الأحاسيسي، قال له أمك، قال له ثم من، قال له أمك، قال له ثم من، قال له أمك، قال له ثم من، قال له أبوك. يعني هنا دليل على أهمية الأم، الأم المثالية، الأم اللي تهتم بواجباتها في دارها وتهتم بزوجها وتهتم بعملها أيضا داخل المجتمع. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. دعوة بالرحمة أيضا لكل أمهاتنا اللي فقدناهم في بطبيعة حال نستغلوا مناسبة كما ذي، احنا ديما ندعو لوالدينا اللي فقدناهم راهو، اما مناسبة كما اليوم او كما ننساهمش ندعو لهم بالرحمة والغفران، وربي ان شاء الله يسكنهم فراديس الجنان. ولي ربي انا معلي ايضا ميمت وزات موجودة معاه وبوه ايضا، ندعو لهم ان شاء الله باش ربي يعاونهم، ربي متحهم بالصحة والعافية. الام كما قلنا اللي سهرت الليالي من اجل تخرج لنا كل العامل وكل مهندس وكل طبيب وكل استاذ وكل فلاح والتاجر وغيره، بطبيعة الحال ديما الأم ديما تضحي. إذا كان قيت أنت وليد ولا بنية ولا دار نظيفة راهو 80-70% راهي الأم هي قائمة بالمهام تاع النظافة والطبخ وغيرها، وأيضا فما نساء أيضا يساهموا بالعمل. ربي قال لنا وبالوالدين إحسانا، ضرورة استغلال هذه المناسبة، ولو أنها كما قلنا بدعة لكن بدعة نقولها احنا ولا فكرة طيبة، باش نجدوا العلاقات مع والدينا ونحسنوا لهم ونزوروهم كما قلنا، لو مش معنا
يلزم نستغلوا اليوم برك. لا ديما الانسان يجب يكون طيب مع ميمته ومع ابوه، وكان حتى غلطنا معها مناسبه كما اليوم نمشي لامي ولا حتى كان بابا معها مثل نعتذر ونسامحهم ونقعد معهم شويه ما فيها بس فيها نقولوا احنا كل تذكير كل رابيل باش الانسان ديما ما ينساش المراه اللي تعبت من

0: لنا برشا، حملتنا في كرشها 9 شهور، لفتلنا وكلتنا شربتنا مع الأب أيضا. إن شاء الله ديما ربي يحرسهم ويحميهم وبطبيعة حال يحرسهم بعينه التي لا تنام. ونحن نستمع ديما نصائح الأم، نستشيرهم، نشاوروهم، ناخذوا برايهم، وديما الابتسامة في وجه ميمتك والابتسامة في وجه أبوك أيضا راي مش مزيه، راي واجب. و الجنة تحت أقدام الأمهات، كل أمك اللي كما قلنا تنحي من عندها وتعطي ولدها وبنتها، كل أم اللي تضحي وتناظر وتمشي هي أغلب الأوقات تقول تلميذ جيبوك تجي الأم للمدرسة، على خاطر الأم بطبيعة حال ديما هي أقرب لأولادها من الأب، والوليد يعني تقى يرتاح مع أمه أكثر من بوه. أحنا ماذا بينا نرتاحوا لهم الزوز ونقفوا معهم الزوز ونكونوا طيبين معهم، كما قالت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله تعالى. في النهاية تحية أيضا للمرأة مناظرة الحاجة فكرية ريحي، هذه مواظبة على الاستماع إلى أكسجين فام، هذه فكرية ريحي من تونس أيضا، نحيوها ونحيو كل مستمعين ومستمعاتنا الأوفياء ومتابعي إذاعة أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، وربي إن شاء الله يرحم أبائنا وأمهاتنا في كل الأوقات وفي هذه الأشهر المباركة. ربي متعنا جميعا بالصحة والعافية، وربي يوفق وليداتنا وبنياتنا في امتحاناتهم، وربي أيضا يحفظ هذا الوطن الغالي اللي عنده برشا ديون علينا. ربي يحفظ تونس الخضراء من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ونخليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة نسرين مع أروع وأجمل اختياراتها الموسيقية والفنية.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلة أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وبكل حد معدل الموجة على موجة اذاعة اوكسيجين اف ام بالصوت العالي وقاعد يسمع فينا. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل حد، ان شاء الله يا ربي يكون الصباح هذا يوم سعيد عليكم انتم الناس الكل، ان شاء الله ربي يعينكم وما انتم قاعدين تسمعوا في اذاعه اوكسجين اف ام وقاعدين معدلين الموجه علينا. ان شاء الله هذا الصباح يكون اسعد واحلى الصباحات عليكم المستمعين والمستمعات الكل في كامل انحاء وارجاء ولايه بنزرت ومختلف الولايات والمعتمديات، زاد كيف كيف اذا كان قاعدين تسمعوا فينا خارج حدود الوطن. تحيه كبيره كبيره كبيره لكم الناس الكل، وان شاء الله ديما معدين الموجه على موجه واحده، موجه اذاعه اوكسجين اف ام بالصوت العالي. كالعاده والعوايد، خير ما نبدا به صباحنا هو اذكار الصباح، ونقول بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم أننا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم أننا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة وكذلك حين يصبح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، من قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، امين. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، من قالها اعتقه الله من النار. اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، من قالها حين يصبح أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها في الصباح والمساء لم يضره من الله شيء. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهده، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم أنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. سبحان الله وبحمده، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، حينما يقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. مرحبا بكم، موعد جديد من برنامج متين اللحد، متين الويكاند كالعادة والعويد. نكون حاضرين معكم، رفقوكم بمختلف الفقرات اللي تكون حاضرة معكم. كيف زاد الفقرات الموسيقية تكون موجودة اليوم على امتداد برنامج متين اللحد متين الويكاند، ونكون زاد كيف نخليوكم هكا تكونوا ملمين بمختلف الأكتواليتي، الأخبار، العناوين، وآخر ما فما في الدنيا. هذا وأكثر في متين اللحد متين الويكاند. ما تبعدوش البعيد، لأن الموجة الوحيدة اللي باش تخليكم زهين هي موجة إذاعة أكسجين فام. بمناسبة عيد الأمهات، ما عندي ما أقول، حقيقة القلب عنده برشا كلام، ويعجز ساعات اللسان على الوصف عظمة وقيمة الأم في المجتمع. هذه هي أغنية لشكري أبو زين، محلاك يامي، هدية لكل أم، وإن شاء الله ربي يشفي كل أم مريضة، وإن شاء الله ربي يرحم كل أم غادرتنا، وإن شاء الله ربي يفضل كل الأمهات. نعرف النهار ذي سبيسيال عندكم برشا على ذاك. 31 10 80 90 53 56 51 53 على ذمتكم أنتم المستمعين والمستمعات. تحب تقول كلام مزيان لأمك، تحب توصلها ديديكاس، تحب تهدي لها غناية، مرحبا بيك على موجات إذاعتك، إذاعة أكسجين أفهم بالصوت العالي. احنا نوصلك صوتك بالصوت العالي.

0: سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039 00.
1: حبك امي احلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعه البدوي نبيعوا لكم بالجمله والتفصيل، والسلعه ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعه البدوي باش تلقى ارخص الاسواق وتضمن الجوده اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت وين رون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: راديو أكسجين FM،
12: صوتك بصوتك. أحلى.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اوكسيجين اف ام بالصوت العالي.

0: الخير على ناس.
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا معدل الموجة على موجة واحدة، موجة إذاعة أوكسجين أف أم بالصوت العالي. ما خلينا نتعرفوا على حالة طقسنا لليوم، كيفاش باش تكون سخته في آخر شهر من فصل الربيع لعام 2026، غدوة يكون أول جوان 2026. هذا الكل وأكثر في ميتيو.
4: ميتيو
5: ميتيو
4: ميتيو.
3: فوالا دونك في ميتيو نتعرفوا على حالة الطقس. الحقيقة فما شكون هكا فرحانين بدخول فصل الصيف، فما شكون لا ماهمش فرحانين. سينا بالنسبة للمرصد التونسي للطقس والمناخ يقول حالة عدم استقرار باش تكون اليوم لحد 31 ماي 2026، مماثلة لحالة البارح من حيث الكميات والمناطق المعنية وربما مناطق أخرى. زاد الحقيقة البارح شفنا التساقط التبروري، زاد تساقط الأمطار على مستوى مناطق في الوسط متاع تونس، زاد كيف سليانة القيروان قفص، الحقيقة شفنا هكا حالة عدم استقرار على مستوى هذه المناطق. وفي ذات الإطار شفنا البارح في بنزرت فما ارتفاع هكا ملحوظ نوعا ما في درجات الحرارة، وكأنه الصيف داخل بقوة هذا العام. سينام بالنسبة للمعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس اليوم لحد 31 ماي 2026، يتميز طقس اليوم بيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه هي أبرز توقعات طقسنا اليوم لحد 31 ماي 2026. ديما النهار ذايا نحتفلوا به بعيد الأم، إن شاء الله كل عام وكل الأمهات حيين بألف ألف خير، إن شاء الله ربي يشفي كل أم مريضة، إن شاء الله ربي يرحم الأمهات اللي توفوا. واليوم هذا تخي سبيسيال، إذا كان تحبوا تحتفلوا به بعيد الأمهات وتقولوا كلمة لأمكم طلبونا على 31 10 80 90 53 51 53، وتهديوا كلمة بهية لميماتكم، إن شاء الله ربي يفضلهم الكل يا رب العالمين. دونك هذا هو دقيقة غنية مزيانة برشا برشا للأم، تتغنى بالأم وجمال الأم وقيمة وعظمة الأم. نخليكم تسمعوها راجعين ومتواصلين.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: بيمنت والمؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلت حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولار متاعهم يحول كل غيان سولار الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.
3: أحلى صباح على أكسجين أفهم أحلى صباح

0: فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. الحقيقة الحديث يقول انه فما توقعات بهطول امطار ودرجات حرارة تتجاوز المعادلات العادية خلال اشهر الصيف. اتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل درجة حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال أشهر جويليا أوت 2026، مع إمكانية هطول أمطار تتجاوز المعدلات العادية في معظم مناطق البلاد. وأوضح المعهد وفق بيانات التوقعات الموسمية الصادرة عنه أن المناطق الغربية من الشمال والوسط باش تسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين تكون الحرارة أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. المعادلات الموسمية تتراوح لدرجات الحرارة بين 22-24 درجة مئوية في المناطق الساحلية وبين 25-33 درجة مئوية ببقية المناطق، بينما تبلغ التساقطات أقصاها في المناطق الغربية وتتراوح بين 34-62 مليمتر في الجهات الشرقية وتكون ضعيفة بالجنوب. المعهد الوطني للرصد الجوي بين أنه شهر جوان يتسم بتساقطات ضعيفة وحرارة تتراوح بين 23-31 درجة مئوية، في حين يعد شهر جويليا الأكثر جفافا خلال السنة بانعدام شبه كلي للأمطار وحرارة توصل إلى 33 درجة مئوية في الجنوب. في سياق متصل يتميز شهر أوت بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب، وين تتراوح كميات الأمطار بين 15-30 مليمتر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع درجة حرارة تتراوح عموما بين 25-33 درجة مئوية. دونك كما سمعتوا الحقيقة باش يكون شهر الصيف أو بليتو فصل الصيف يتراوح بين الأمطار وبين الحرارة. كما قلنا نعودوا نأكدوا أنه شهر جوا يتسم بتساقطات هكا ضعيفة، فما حرارة متوسطة في متاع الأمطار. شهر جويليا الأكثر جفافا، يمكن قد يكون فيه يكون الأسخن بيناتهم الكل. وشهر أوت يتميز بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريف، يعني باش يكون هكا نوعا ما باش يهزنا أكثر للخريف. هذا أبرز التوقعات اللي تحدث عليها المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك ان شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا كل شيء فيها الخير، وان شاء الله كل شيء يجينا باللطف امين يا رب العالمين. هذا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حاله الطقس في الايامات القادمه. سينو زاد كيف كيف برشا اخبار وبرشا عناوين اليوم نطرحوها معاكم، من بينها اقرار حزمه من الاجراءات لتيسير العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، وين أقر مجلس وزاري مضيق آخر شهر أفريل الماضي حزمة إجراءات استثنائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، تشمل قطاعات النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والديوانية، بهدف تحسين ظروف العودة وتيسير المعاملات الإدارية خلال الموسم الصيفي. وبين الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري جبري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال إنه مصالح الديوانة وفرت تطبيقات رقمية على غرار رخصتي وأمتعتي لتسريع عملية العبور بالموانئ. وشدد أيضا زاد على وجوب التصريح بمبالغ العملة الصعبة اللي تتجاوز قيمتها 20,000 دينار عند الدخول إلى البلاد. في سياق متصل خصصت شركة الخطوط التونسية مقاعد بتعريفات تفاضلية مع توفير إعفاءات من رسوم تغيير الحجوزات، يمتد العمل بها إلى غاية شهر سبتمبر 2026. زاد كيف الشركة التونسية للملاحة أقرت من جهتها تخفيضات استثنائية على أسعار تذاكر الأفراد والسيارات عبر الخطوط البحرية الرابطة بين تونس وأوروبا، إلى جانب اعتماد تعريفات منخفضة على خطي مارسيليا وجنوة. وشملت الإجراءات الحكومية تأمين حصص استمرار للخدمات القنصلية في الويكاند، وتسريع رقمنة معاملة الحالة المدنية، وتعميم خدمة حجز المواعيد عن بعد تزامنا مع استكمال المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج، ترتيباتها اللوجستية لاستقبال أفراد الجالية المقدر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص مقيم بالخارج. دونك فوالا، هذه هي ربما أبرز الأخبار والعناوين اللي تكون موجودة معكم اليوم في برنامجكم ماتينال لحد ماتينال الويكاند. سينو زادة عن برشا ما نحكيه في الأخبار والعناوين وآخر

يرجعوا بطريقة طوعية إلى بلدانهم، بلغ عددهم حوالي 4500، وذلك منذ انطلاق العمل بمشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية اللي انخرطت فيه وزارة الداخلية من جويلية 2025 بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي ومع مختلف السلطات المعنية والجهوية والمحلية. وقد شد مخيم العودة الطوعية بالكيلومتر 21 من معتمدية العامرة من ولاية سويقس في ساعة مبكرة من صباح البارح مغادرة 52 عائد طوعي من دول جنوب الصحراء في حافلة خاصة نحو مطار تونس قرطاج استعدادا للعودة جوا إلى بلدانهم. تجدر الإشارة إلى أن مخيم العودة الطوعية بالعامرة اللي يتواجد به حاليا نحو 210 من المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة الطوعية كان قد استقبل معناها نهار الجمعة حوالي 57 راغبا جديدا في العودة إلى بلدانهم، وهو مخيم يشهد بشكل مستمر حركية يعني تعتبر ملحوظة في الاستقبال وفي الترحيل الطوعي. في تصريحات زادة تحثوا فيها قال عدد من مهاجري دول جنوب الصحراء إنهم فضلوا منطقة أنفسهم العودة الطوعية إلى بلدانهم حسب تصريحاتهم لوسائل إعلام تونسية. وفي الحقيقة هذه ربما أبرز الأخبار والعناوين، ولكن ربما يقعد الخبر البارز والهام اللي ركزوا عليه اليوم ونحكي عليه بأكثر تفاصيل، خاصة زادة مع خلينا نقولوا احنا تقلبات الجوية وموسم الحصاد اللي الحقيقة قاعدين نعيشه على وقع الأيامات هذه. دونك وزارة الفلاحة أصدرت بلاغ تحذيري في هذا الخصوص ودعات الفلاحين الكل ولا سيما منتجي الحبوب الى اتخاذ الاحتياطات اللازمه لحمايه المحاصيل، وذلك تبعا للنشره الجويه الخاصه الصادره عن المعهد الوطني للرصد الجوي واللي تفيد بامكانيه نزول امطار رعديه محليا غزيره مصحوبه احيانا بتساقط البرد وهبوب البرد وهبوب الرياح قويه خاصه بولايه القصرين سيدي بوزيد سليان القروان وزغوان. دوك البلاغ هذا تحذيري يهم برشا الفلاحين والفلاحات بمختلف الولايات خاصة الولايات المعنية اللي سميناها. سينو زادا كيف تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكيف، وين أكد المدير الجهوي للصحة بالكيف الدكتور منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكيف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. دعا الدكتور منصف الهواني المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية خاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر الشديدين في إطار كيف معناها التوقي، ويشوفوا كل معناها ما يكون وافد لازم يتم النظر بطبيعة الحال إن كان اللي قدر يحمل لبعض الأمراض المعدية وإلا لا. هذا ربما أبرز النقاط اللي تم طرحها في هذا الموضوع. وقدوا معنا ما تبعدوش لبعيد، راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا الويكاند.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العام.

0: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار علي.

0: 35,000 وإلا على 93-175-458. أجنسي موبيليار إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشال جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة

0: عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا معدل الموجة على موجة واحدة، موجة إذاعة أكسجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مكالماتكم لديديكاس متاعكم بمناسبة عيد الأمهات. إن شاء الله كل الأمهات حيين بألف ألف خير، تطلبوا 31 10 80 90 وتسلموا على أمهاتكم، وكل أم تحبوها تكون موجودة في حياتكم وفرحانين بوجودها في حياتكم اليوم، تهديوا لها ديديكاس على موجات إذاعة أكسجين اف ام بالصوت العالي. فرحانة برشا اليوم نستقبل تليفون من عند مدام سماح بوصحابة. صباح الأنوار، مرحبا بك.
3: صباح الخير، صباح الخير عوض،
2: مرحبا بك.
3: يعيشك عايشك. نحب نقدم تهاني بمناسبة عيد الأمهات لأمي، باسمي أمي رجاء عدوانية بوصحابة، باسمي وباسم أخوتي الكل ريم مروة وهادية والأنساب الكل، ونقول لها إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يحييك الأمثال وإن شاء الله ولينا حيك علينا
2: إن شاء الله ربي يفضلها لك يا ربي مدام رجاء، إن شاء الله ديما ديما موجودة في حياتكم. وهذه ديديكاس غنية نانسي عجرم أمي.

0: أغنية ديديكاس لأمك يا مدام سميح. إن شاء الله ربي يفضل هيلك, وإن شاء الله يا ربي ديما ديما موجودة في حياتكم.
1: أي فضلك عايش
0: لي أكيد معناها وجود لأم الحقيقة مهم بارشة بارشة, وكل عام يا مدام سميح نختلف. يا لله إن شاء الله ربي يفضل هيلك, وإن شاء الله يا ربي ديما موجودة بصحتها وبعافيتها. إن شاء الله رب أهم حاجة تكون راضية عليكم أكيد. ميرسي بوكو.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي, وكنا نتمنى ورضاها إن شاء الله يا ربي.
0: آمين آمين.
1: إن شاء الله تكون راضية علينا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: معها شوية
0: أكيد أهم حاجة.
1: البابا عاد ما يتغشش
0: بالليل اهم حاجه اليوم اليوم البيين باش يتغشوا الحقيقه, خاطر كل ام ام هذه يا لاله ملا ديديكاس, هذه ديديكاس.

0: حسلو برشا جو برشا دليل معاك يا مدام سميحة وكدلنا اللم والبوش الله ربي يفضلها
1: يعيش لي بنتي فضلك ميرسي بيان
0: يعيشك ميرسي
1: ان شاء الله
0: نهارك زين يا لالا ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكر كبير لمدام سماحة بتهدي ديديكاس لأمها بمناسبة عيد الأمهات وحابة زادة تهدي ديديكاس للبو ان شاء الله ربي يفضلهم الكل وان شاء الله ديما ديما تيج على روسنا يا ربي وخاصة زادة ان شاء الله ديما ديما راضين علينا دنيا واخرة مازلنا متواصلين استقبلوا المكالمات الهاتفية 31 10 80 90 على ذمتكم الغنية هذه هي الأغنية الرسمية لعيد الأمهات نهديها لكل أم تسمع فينا وخاصة أهم أم هي أمي إن شاء الله ربي يفضلها وخاصة زادة لكل أم تسمع فينا طوى كل حد يحب يهدي ديديكاس الأم ولكن هكا قد يكون مشغول ولا عنده مشاغل نقول له فضي روحك شوية دقيقتين من زمان 31 10 80 90 على ذمتكم تهديو ديديكاس لأمهاتكم وإن شاء الله ربي يشفي كل أم مريضة ويرحم كل أم متوفي.

أنفاسي. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم.

0: محلاك وقت تتبنى القهوة تصبح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محلاك محلاك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محلاك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محلاك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكام.
0: محلاك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحلاك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فام القلب لحني، هذه كلمتي للميمة، الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محلاكم راو، محلاكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محلاكم ونحبكم، نحبكم برشا.

ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 204.

0: 055-033-038.
1: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650، 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية. الراديو

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: المكالمات الهاتفية والاهداءات مفتوحة على ذمتكم بمناسبة عيد الامهات. كل عام وكل الامهات حيين بألف ألف خير على موجة اذاعتكم اذاعة اكسجين اف ام بالصوت العالي. تنجم توصل ديديكاس لأمك لأختك لزدك كيف حتى لحماتك. مرحبا بكل الإهداءات. فرحانين برشا ناخذوا معنا التليفون. فاتن مزوين صباح الأنوار مرحبا بك.
3: أهلا عطوفة عطوفة كل عام وانت حيا بخير.
2: كل عام وانت حيا بألف ألف خير يا للا. شنو حوالك؟
3: عايش أختي عايش كنوب عليك ويسترك.
2: أي أعطينا ديديكاس للا لشكون؟
3: لأمي العزيزة الغالية نفيسة
2: إن شاء الله ربي يفضلها. شنو اسمها؟
3: اسمها نفيسة الدريدي.
2: ان شاء الله ربي يفضلها مدام نفيسة الدريدي. ان شاء الله يا ربي ديما ديما معاكم
3: سالتين فقر يوسنا. يا
2: امين يا رب. ان شاء الله يا لله يعيشك يا ملا. هدايا هاو ديديكاس لامك نفيسة ان شاء الله ربي يفضلها لك.
3: نهدي لها

0: فاتن يا فاتن نعرف النهار هذايا مهم برشا وتخي تخي سبيسيال. نحب نخلي لك الميكرو. قول لامك شنو تحب تقول لها.
1: والله قل لها امي راني نحبك برشا. ذكيتني بها الغنيه.
0: يا لاله لطف عليك وان شاء الله ربي يفضل هيك
1: ان شاء الله. ربي يطول في عمرك وربي يفضلك لينا.
0: امين يا ربي يعيشك يا لاله يعيشك. ميرسي بوكو ان شاء الله ربي يفضلك مدام نفيسه وناس كل اللي تحبهم الكل ان شاء الله ديما ديما معاك. يا فاتن مرحبا بكم مكالمتكم الهاتفيه 31 10 80 90 على ذمه كل مستمع ومستمع يحب يوصل ديديكاس لميمته. انا الحقيقه متغش عليكم المستمعين الحقيقه بصراحه. انا توا نسرين متغش عليهم المستمعين على خاطر ما جاونا تليفونات كان منسى. الرجال وينكم وينكم ماكم تحبوا ماتكم وديما في الفيسبوك ماتنا ماتنا اي سيدي وينو. دونك وينكم اليوم من الديديكاسات. نحبوا زادا شيخ نوجه نداء للرجال زادا حتى الرجال زادا اذا كان عنده مريت ام زادا يتمنى لها كل عام وهي حي بالفخير. ميمتو زادا اهم حاجه قولها ان شاء الله كل عام وهي حي بالفخير. نسيبتو زادا كيف كيف الناس الكل ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف الف خير ان شاء الله ربي يفضلهمكم. الحقيقه انا جبت لكم طيارة يعمل 66 كيف بمناسبة عيد الأمهات. دونك اليوم نعرفوا برشا يخموا يقولك شنو باش نجهدي لأمي شنو باش نهز لها وبرشا نستحير. أنا الحقيقة نحب نرتحكم من التخمام اليوم ونقول لكم أنه بمناسبة عيد الأمهات ومرور 25 سنة من افتتاح المحل لفلوغ دو برانتون تهدي لكم مع كل وردة وردة أخرى هدية. دونك تنجموا اليوم تمشي وتشري وردة وتاخذوا وردة أخرى هدية. إذا كان عندك أمك تهدي وردة لأمك وردة لحماتك ولا عندك لوستك ولا عندك أختك. دونك اليوم الحقيقة باش يفرح بكم لفلوغ دو برانتون اليوم يهدي لكم مع كل وردة وردة هدية بمناسبة عيد الأمهات ومرور 25 سنة من افتتاح المحل. مرحبا بكم الناس الكل. سينا ناخذوا تليفون من عند وحيدة المكي من الهوارية. صباح الأنوار مرحبا.
2: صباح الخير.
0: مرحبا بك يا للا. كل عام وانت حيا بالف الف خير. صوت إذاعة أكسجين وصل للهوارية ما شاء الله.
2: من أصلي من الهوارية أما نسكن في
0: بنزرت. مرحبا بك يا للا منين أنت موجودة. مرحبا بك نفرحوا برشا كيف نسمع صوتك. أيعطينا ديديكاس اليوم لشكون باش يمشي؟
2: نقدم ديديكاس لأمي لأمي لأمي من الهوارية.
0: أي إن شاء الله ربي يفضلها لك. أعطيني اسمها.
2: اسمها أم الخير.
0: أم الخير اسم على مسمى. أم الخير وجودها هي كل خير إن شاء الله ربي يفضلها لك.
2: إن شاء الله يعيشك يعيشك عيش أختي وأنت زادة يفضل لك أمينتك
0: يعيشك.
2: ونقدم تحية زادة لأخواتي.
0: أي
2: عندي أربع أخوات بنات في الهوارية وعندي أختي في تونس.
0: إن شاء الله ربي يفضلهم الكل يا للا.
2: وكل أم زاد
0: إن شاء الله.
2: كل أم ميتة وحية
0: إن شاء الله ربي يرحمهم اللي توفى وإن شاء الله ربي كل يفضل كل أم يا رب العالمين. بالحق مهم برشا نهار ذايا قديش بالحق سبيسيال والكنا نحبوا اليوم نحاولوا نلقاو الكلام اللي يوفي قيمة ومعنى الأم والحقيقة ما نجموش نفولها حقها لميمة. إن شاء الله ربي يفضلها وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف ألف خير. أنا ونسرين قاعدين تقولك في غنية مزيانة والحقيقة وقع الاختيار على انهي الغنية قاعدين نحضر لك في غنية خير في سبيسيال على
2: خاطر
0: لا لا لا نسيتها سامحني سامحني نسيتها سامحني انا راني داخلة بالحسنة. شنو اسمها حماتك؟ شنو اسمها
2: حماتي؟ اسمها جميلة في سجنان.
0: باهي يا للا ان شاء الله ربي يفضل هي لكوكا مدام ام الخير ومدام جميله الزوز نهدي لهم غنيه احسينا لجسمي امي جنه.

0: دقيقة متواصلين معاكم في الإهداءات بمناسبة عيد الأمهات. في عيد الأم نحاول ديما هكا نلقاو الكلمات المناسبة باش نوفيو للأم حقها. أم عظيمة برشا برشا وبرشا أمهات تلقاهم يخدموا، تلقاهم عندهم التزامات كبيرة، تلقاهم يربي والأجيال، تلقاهم بالحق قايمين بعائلات إن شاء الله ربي يفضلها. ساعات تلقاهم تلقاها الميمة مريضة، تلقاها بالحق عندها برشا التزامات، تلقاها تعبة وما تحبش توصل، هي تعبة بالحق. الأم حاجة عظيمة برشا بالحق، ربي سبحانه وتعالى خلقها في الدنيا هذية. قد ما واحد بالحق يحاول يوصف ما ينجمش يوصف بالحق قيمة الأم برشا. ما تلقاها مريضة وما تظهرش لولادها باش يقعدوا هما لاباس وما يحسوش بالمرض متاع الأم. برشا أمات تلقاها تعبة وما توصلش التعب، فما برشا أمات تلقاها بالحق معناها ناقصة برشا حاجات وما تحبش توصل لصغارها وتنحي من لحمها هي ومن عندها هي وتعطي لصغارها. فبالحق رانا الحقيقة ما نجموش نوفيو حق كل أم، وزيد هكا نقصروا هنقولها معناها بالحق نقصروا في حق الأمهات. ما شاء الله التليفونات متواصلة موجات إذاعة أكسجين فام. ناخذ التليفون من عند كوثر. صباح الأنوار يا كوثر.
1: صباح النور. صباح النور أكسجين فام.
0: شنو حوالك لدى لباس؟
1: عايشك ميرسي بوكو. أنا كوثر من جرزونة، نحب نقدم كذلك أمي زبيدة بالرمضان.
0: زبيدة بالرمضان
1: الله لينا حيك علينا
0: أي.
1: وربي فضلك لينا وراك تيش فوكروسنا، وأمي اللي عملته معنا إن شاء الله ردوه لها يا ربي
0: وان شاء الله
1: يعطيها الصحه
0: امين
1: وتوفي عمرها.
0: انا نسمع فيك ونحس هكا في التاثر في صوتك، نعرف اللي انت متاثره برشا اليوم، نهار تخي سبيسيال ان شاء الله. اول حاجه تكون ان شاء الله ربي يفضلها لك، ان شاء الله تكون راضيه عليك.
1: الصحه الصحه هي الكل.
0: امين
1: ان شاء الله ربي يفضل كل ام ويرحم كل ام.
0: امين
1: وكلكم امهات زاده، انتم كل عام وانتم حيين بخير
0: يعيشك.
1: وربي يفضلكم اماتكم. وميرسي بوكو اكسجين.
0: يعيشك يا لاله. ميرسي بوكو. ان شاء الله ربي يفضلها لك وان شاء الله ديما ديما راضيه عليك. هذه هي غنيه نهديها لك انا وليكيب الكل متاع اذاعه اوكسيجين فام. يطول عمرك يا ميمه.
1: عايشك. ميرسي بوكو.

0: السنة العيد فرحتين، لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت أورتوبيديك لراحتها، هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا أمي.
1: أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039000.
1: حبك أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, وبنصيحة الكرهبتك ويدوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراويتك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراويتك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او فدو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا، مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية، صحن تونسي، كفتيجي، فتمخميخ عندك مذوق، وبرشا شوا وفي الميكلا عندك ما

0: العشرة ودقيقتين، مرحبا بكم. الحقيقة اللي اليوم ماهوش باش يهدي كادو لميمتو بمناسبة عيد الأمهات، سامحني فيه، لأنه اليوم كما قلنا لي فلور دو برانتون أوفنسو عامل لكم برومو يعمل 66 كيف، تاخو وردة الثانية بلاش، يعني في عود ما تهدي لها وردة تاخذ لها زوز وردات. هذا هو البرومو اللي عاملو أوفنسو اليوم في بنزرت، دونك تمشيو تهديو للميمة وردة، لما حال الوردة راهي شوية عليها بوكي وأكثر من البوكي ميم يسالش الفايدة في الجست. طيب إن شاء الله ربي يفضل كل الأمهات ويرحم كل أم. سينا أعطيوني شنو عنا تليفونات ناخذ معنا. هدى المجري، صباح الأنوار يا هدى، مرحبا بيك.
1: صباح الخير هدى المالكي.
0: مالكي مرحبا بيك يا للا، شنو حوالك؟ لبس عليك
1: خليك لبس عايشك،
0: إن شاء الله ديما فرحانة وتضحك يا للا.
1: عايشك يا ربي خليك، إن شاء الله عيدنا هذا يا عيد الأمهات الكل. ربي عايش لي أمي، ربي عايش
0: ربي يعيشها يا ربي،
1: وربي يرحم كل أم يا رب. يا رب كما قلت انت الوردة راي شوي عليها
0: صحيح.
1: والبوكي شوي عليها هي صحيح. فرحتها لم تنجحنا وي. فرحتها لم تنهزلها راسها،
0: فرحتها
1: تنهزوها البلاية
0: والله بالحق.
1: في تفوقنا في شهيدنا هذا عيد لم
0: صحيح. إن شاء الله ربي يفضلهم يا ربي الكل، إن شاء الله يا ربي ديما فرحاني. سمي لي أمك، سمي لي أمك، خلي توصل لها ديديكاس.
1: أمي نعمل بزاوي نهزي لها الحب متاع الدنيا الكل.
0: شيء كبير.
1: امرأة منظمة وكيف حاربتنا ما شاء الله، خمسة بنيات نورات حاسم، ما نحبلكش.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلها، ان شاء الله ديما ديما فرحانة بيكم.
1: ربي خليها ريش بقروسنا، ربي عيشها، ربي يعطيها خير في الدنيا الكل، ان شاء الله راها يا ربي في بيت ربي. امي هذيك امنيتها، وان شاء الله تتحقق.
0: ان شاء الله يا ربي تتحقق
1: الدنيا الكل،
0: ان شاء الله.
1: هذيك الحاجة الوحيدة اللي قاعدة لها ان شاء الله ربي نولها لها.
0: امين يا رب العالمين. لله ان شاء الله ربي يفضل هيلك
1: يا انا، وربيت لي اولادي وربيت اولاد اختي.
0: هو تعرف راه والله، تعرف يا هدى والله شيء سبيسيال على الاخر، خطر الحقيقه لميمه تربي لك، تربينا احنا وتتعب علينا، وبعدها تجيبوا نحنا وليداتنا وصغارنا تمشي تربيهم وتعاود تعيش نفس بالحق، معناها التربيه تعاود تربي من اول وجديد. والله بالحق ما شاء الله عليها بالحق. لم كما قلت انا بكري، لم عظيمه وعظيمه برشا، ان شاء الله ربي يفضل لنا كل الامهات ويرحم كل ام. وانا نحب من خلالك انت يا هدى نهدي الاغنيه هذه ديديكاس لميمتك نعيمه امي ثم امي، ان شاء الله ربي يفضلها لك يا للا.
1: عايشك عايشك
2: امي، حب من اول حياتي وهم
0: متواصلين معاكم في الديديكاس. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات.

0: 12-80-90 على ذمة كل حد يسمع فينا طوى اللي ما كلمناش فش قاعد يستنى واللي يخمم اليوم يهدي كادو لميمتو. دونك مرحبا بالجميع لي فلوغ دو برانتون اليوم اوفنسو محضر لكم بروموات تعمل 66 كيف تخو واحدة الثانية بلاش اكثر من هكا دلال ما فماش. ناخذوا تليفون من عند فتحية. صباح الأنوار يا فتحية.
1: صباح الورد.
0: مش نحوالك الغنية على التعريف. انا من صوتك نعرفك. تمشي يقولوا لي فتحية من صوتك نعرفك.
1: قلت والعواطف.
0: عواطف معك.
1: عواطف ان شاء الله ربي زي نساعدك يا عواطف.
0: يعيشك يا للا. شنحوالك لبس عليك.
1: والله الحمد لله عايش لك الرك مستورة.
0: يعيشك. عاد انت اليوم عيد ميلادك. عاد انت اليوم العيد متاعك. عاد احنا اللي نهدي ولك مش انت تهدي. خطر اليوم عيد الامهات ما تعرف.
1: الرك نوارة والرك تفتحها اللي تفوح وترد الروح.
0: يعيشك يا للا.
1: يروح يا
0: عواطف. يعيشك يا للا. يعيشك. ليش كنت حب تهدي اليوم؟
1: انا نحب نهني ولادي صاحبي ومروة هما أمهات.
0: أي
1: ماذا بيا تحب في غناية ألف سلام عليك يا حبيبي المروة بنتي.
0: أي إن شاء الله بلطف عليها. إن شاء الله ما عندها سوي يا للا. إن شاء الله ما عندها سوي. إن شاء الله ربي يفضل هيك.
1: نهني زوجتي راضية المهوب بعيد الأمهات.
0: أي
1: أمال وأمال ودلال وصحبة.
0: بيه خليني الساعة قبل كل شيء نهدي لك الغنية هذه لبنتك وإن شاء الله اللطف عليها وما عندها سوء.

0: ان شاء الله ما عندها سوى بنتك ان شاء الله ربي يفضل هيك. سينول شكون زاد تحب تهدي ديديكاس اليوم؟
1: نحب نهني صفية بنتي ان شاء الله ربي يفضلها بنتها
0: صفية
1: المهو وبنتي ليكا مروة المهو بليدي صلى يعطيكم الصح.
0: اي
1: ونهني جيراني الكل ليكا وعندي زهرة جارتي في المانيا ان شاء الله كل عام وهي حية بخير وصاحبتي سيدة بخميس وكلثوم ولوسي راضية المهو.
0: وما تنساش روحك انت انت زاد اليوم راك ام يا مدام فتحيه وانا اليوم وانا اليوم يا مدام فتحيه باش نهنيك انا والمخرجه نسرين ونهديه لك اغنيه فايزه احمد ست الحبايب تسمع منها مخصوص غيري.

0: لك يا مدام فتحية بعد الأغنية هذه نسمعوها. شاركوا العام تحية بألف خير لله. أنت قاعدة تسمي يا ما سميتش روحك، أنا نحن تفكرناك. شاركوا العام تحية بألف خير. أنت الأم، أنت المضحية.
1: وكل من أم أيه.
0: إن شاء الله
1: تولي أم
0: يا عواطف، يا يعيشك يا لله، ربي فضلك ومحليك ومحلى قلبك ومغسي بكو.
1: أنت أحلى، أنت أحلى يا عواطف،
0: يعيشك يعيشك.
1: سلم عليك الكل
0: وليد يا والكل كل كل الكل مسلمين عليك يا لله. مغسي بكو مدام فتحية ميهوب، مغسي بكو من العالية. هذه هي الغناية الديديكاس متاعنا لكل أم تسمع فينا طوى. شلك العام وتم حيين بألف خير. شل ربي يشفي كل أم مريضة. شل ربي يرحم كل أم متوفية. هذه هي فايزة أحمد ست الحبايب.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة تصبح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة زينة محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: امين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار اكسجين فام القلب لحني هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة اما حتى انتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا
3: راديو اكسجين فام
4: صوتك بالصوت العالي

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا طوع عند الموجه على موجتنا. مازلنا متواصلين نستقبلوا مختلف المكالمات الهاتفيه بمناسبه عيد الامهات. ان شاء الله كل الامهات حيين بالف الف خير، ان شاء الله ربي يرحم كل ام متوفيه. فرحانه برشا برشا كون حاضر معنا اليوم سي صلاح التيزاوي. صباح الانوار، مرحبا بك.
1: صباح الخيرات، صباح الانوار، وكل عام ونساء تونس جميعا بخير، والأمهات خصوصا بألف ألف خير.
0: إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف ألف خير. دونك سي صلاح، نحب نخلي لك الكلمة، توجه ديديكاس لميمتك، تقولها إن شاء الله كل عام وهي حي بألف خير.
1: أنا نوجه كلماتي للوالدة سيدونة، لبنا دمع عيت لها سيدونة، إن شاء الله ربي يفضلها، ونقول لها يا معطرة ترابك جنة، يا سات حباب الجنة في رضاك ديما نتمنى، وأنا في العمر هذايا ما نتمنى إلا رضا والدتي. وبالمناسبة نحيي زوجتي اللي هي بالرسمي معناها بعد وفاة أمها الله يرحمها، هي في مقام الوالدة لها. ونحيي كل مربي في تراب الجمهورية كاملة، وأخص النساء لأنهن يحملن معناها دبل كاسكيت، الأم في البيت والأم في المدرسة، الأستاذة المعلمة لهم لهن دور كبير برشا برشا. بالمناسبة نحييها.
0: أنت بما أنك سميت الأستاذ والمربي والمعلم، أنا ما نجمش ما نغتنمش الفرصة هذه ونقول أنه سي صلاح راهو أستاذي ومعلمي، قراني في الابتدائي، ومدام زادة سامح بصحابة اللي تعديت معانا الصباح زادة كانت أستاذتي في مادة الفيزياء، فأنا نحب نحييك أو كمن خلال موجات إذاعة أكسجين فام. أنا قريت عندك، كنت من بين المعلمين اللي يحبوا يخليوا فينا أثر طيب، وأكيد خليت فينا أثر طيب. نحييك برشا برشا الحقيقة. إن شاء الله زادة أنت الحقيقة تكون ديما ديما متألق في مهنة التعليم، لأنه الحقيقة مهنة صعيبة برشا برشا،

0: وفيها برشا مسؤوليات، ولكن هك شفت معناها أجيال وراء أجيال وما نسيناكش يعني استصلاح، مازلنا متفكرينك.
1: الحمد لله يا رب، والله هذا هو. نحيي كذلك، ذكرت باش نحيي كل من درست وأصبحت أم. ونحب غناية شكري بو زيان، نحب نهديها لكل أم في تونس. تعرفني ما تعرفنيش، لمتي يعني بالنسبة لي أنا أحلى أحلى رد جميل، أن معناها نغيب عليهم وبعد يعرضني يقول لي أستاذي يا معلمي. الحمد لله يا ربي، هذا هو هذه الثمرة اللي نحبها، هذه الثمرة اللي نحبها. والله ما في الدنيا حاجة أغلى من كلمة سيدي، لأنها تقال لمن ترك أثرا إيجابيا في نفس الطفل.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي صلاح، ميرسي بوكو. وانت زادة بيدك فرحنا برشا كيف هاللقاء هذايا الجميل. نحب نهدي لك غناية تخي تخي سبيسيال الحقيقة، لطفي بوشناق علمني. تحية ليك وتحية لكل أستاذ وأستاذة قراتني وقراني وقرى الأجيال هذية. ميرسي بوكو سي صلاح، يعطيك الصحة.
1: شكرا.

0: استمرت الحقيقة وجود المعلمة متاعي سلاحة التيزاوي وزادة كيف نهديها المدام سميح وصحابها وكل حد قراني في سواء في المدرسة في الجامعة الكل شاء الله ربي فضلهم الكل وكيف كيف زادة بمناسبة عيد الأمهات مازلنا نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية بالصوت العالي. نحب نعود نذكر بالنسبة للناس اللي تسأل على المحل متاع لي فلور دو برانتون دونك مراد أوفنسو عامل اليوم برومو سبيسيال فيت دي مير دونك تخو وردة الثانية بلاش لي فلور دو برانتون مقابلة مبلتكس في بنزار تتكلموهم عليه 21 44 19 59 وإلا 98 44 19 59 دونك اليوم عاملين سبيسيال فيت دي مير تخو وردة الثانية بلاش. اقعدوا معنا راجعين ومتواصلين لحظات مع الفاصل الإشهاري وراجعين معكم. انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: العشرة ونص، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد يسمع فينا مع هذا الموجة على موجتنا، على موجة اذاعة اوكسيجين اف ام بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل متواصلين في استقبال مكالمتكم الهاتفية بمناسبة عيد الامهات. فرحانة برشا ناخذ تليفون من عند مدام مهنية. صباح الأنوار، مرحبا بك يا مهنية.
3: صباح الفل والياسمين،
2: شنو أحوالك؟
3: حيين بخير.
2: يعيشك يا لله.
3: أكسجين الكل وجميع التال كل العاملات والبهين واللي نازل واللي يخدموا لأولادهم واللي قر واللي نجح.
2: يعيشك
3: إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير وأنا معاكم.
2: يعيشك يا لله، حتى أنت مرأة مناضلة، شاء الله ربي يفضلك.
3: يعيشك ونهني بنتي
2: أيه.
3: الكبيرة ذيك تو بركة.

0: جبت لي كادو الله يفرحها.
1: الله يفرحها بالحق، فرحتك به الكادو.
0: انتي جاده توجتني والله تو والله انا نكلم فيكم وهي جابت لي تو الكادو.
1: ان شاء الله ربي يفضلها.
0: هي رابعه بنتي زاد بعيد الامهات وبنتي نهناها زاد ونتمنى لها النجاح بنتها والبارك.
1: امين يا رب ان شاء الله ربي ينجح
0: وربي ينجح وليد بنتي زاد العام الجاي يتخرج لنا مهندس.
1: اي ما شاء الله
0: جامعة ربي ينجحها وربي يفرح جميع المؤمنين كله ربي ينجحهم وربي ان شاء الله يعليكم الكل.
1: اي وانت زاد ان شاء الله ربي يفضلك يا لاله، انت امراه مناضله ان شاء الله ربي يفضلك.
0: اللي ربت لي ولادي
1: ان شاء الله
0: التربيه تلعطمني بالقدام
1: ان شاء الله
0: والحمد لله والشكر
1: ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها وان شاء الله ربي راضي عليك
0: ان شاء الله يحفظنا الكل.
1: امين يا رب.
0: على اختي الفا اقول لها كل عام انتي حي بخير
1: والبنات
0: الكل راني ننسى لسان
1: يعيشك يا لله. بارك الله فيك، ميرسي بوكو،
0: ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما اكسجين
1: حلقة. امين يا ربي يعيشك، ما احلاها طلتك. ميرسي بوكو. ان شاء الله زاد انت كل عام وانت حايبه بالخير،
0: فرحونا برشا
1: حتى انت ام زاد ان شاء الله كل عام وانت حايبه بالخير. ان شاء الله ربي يفضل لك بنياتك.
0: انا امراه مناضله مجاهده.
1: وي صحيح صحيح
0: صحيح الماشين
1: صحيح
0: عمري 75 سنه والحمد لله
1: ان شاء الله.
0: ما نقولهمش اني مريضه، ما نقولهمش اني تعبه.
1: اما ارحم روحك يا مدام هنيه شويه، تحس روحك تربط رتح روحك.
0: نيتي فرحهم يزوني يحوسوا بي يوسعوا لي بالي الحق.
1: ربي يبارك لهم ان شاء الله.
0: نيتي الحق انا ما عنديش تمويل ماتك لبنيه وحدي ما نوسع بالي في الحانوت.
1: صحيح صحيح شا المهم
0: معناها مش مخليني.
1: اي صحيح
0: اغنيه اللي مع اللي عنده مش بنيه هذيك البنيه ولا شفت انا انسي عاجل.
1: اي البنات.
0: اي هذيك ما عندش بنات.
1: يعيشك يا
0: ربي فضلي بنيتي
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل يا رب العالمين. ويعيشك يا مدام الهنية
0: فضلكم الكل لي الكل بنيات.
1: يعيشك ربي يبارك لك قدكش محليك يا لله يفضلك. يعيشك شكرا ليك مدام الهنية. هذه هي ديديكاس ليك يا لله من عند نانسي عجرم. يا بنات يا بنات هذه هي أغنية نانسي عجرم يا بنات يا بنات ديديكاس المدام مهنية. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف ألف خير. مدام مهنية مدام مرأة مناضلة برشا، تقول لك أنا عمري في السبعينات ولكن نخدم وإن شاء الله ربي يفضل لي بنياتي وإن شاء الله بالحق ديما فرحانين وديما متهنين وديما عايشين لباس. ومحلاها هالمناسبات هذه متاع الأعياد اللي الحقيقة تفكرنا بأهمية عيد الأمهات وإن شاء الله ديما فرحانين ديما متهنين وديما ديما لباس يا رب العالمين. مازلنا في انتظار مكالماتكم الهاتفيه 31 10 80 90 على ذمتكم جميع المستمعين والمستمعات. نفرح برشا كيف ناخذ تليفون من عند مديحه. صباح الانوار يا مديحه.
2: صباح الخير اخت عواطف.
1: ايش نحوالك؟
2: فرحت كيفاش فرحانة اللي كلمتك.
1: يعيشك يا لله ربي فضلك.
2: والله والله نحبك بالحق.
1: يعيشك
2: بالحق منشطة منشطة ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: يعيشك يا لله ربي فضلك.
2: والله قديش فرحانة اللي كلمتك من عندي قدي وما تحصلتش حتى مر.
1: يعيشك يا لله الفضاء مفتوح لي.
2: ربي فضلك وربي يفضل لك نيمتك إن شاء الله.
1: يعيشك يا لله. وانت ليش كنت حاب تهدي اليوم الديديكاس؟
2: حاب نسلم على أمي زهرة في البسبسية ونقول لها ربي فضلك
1: إن شاء الله ربي يفضلك
2: بعد موت بابا ربي يرحمه
1: قاعده ربي يرحمه
2: ما شاء الله ربي يفضلها
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفضلها لاله زهره وان شاء الله ديما ديما فرحانه وان شاء الله ربي يرضيها عليك اهم حاجه.
2: بدي اشوفك كل يوم
1: باهي لاله. هذه الاغنيه ان شاء الله تسمعها ضد السويت على موجات اذاعه اكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: ربي عينك وربي ثبت ازرك ان شاء الله كل يوم
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا لاله ربي يفضلك. هاي الاغنيه هذه بديك
2: نقولها يا رب تنجحها قريب يعني النتيجه نتاعها جزيه ان شاء الله.
1: امين امين امين ان شاء الله ربي ينجح.
2: نبيله وبنات عمي واصحابي الكل نسلم عليهم الكل، كل من يحب مديحه نسلم عليه
1: ان شاء الله يا لله. ميرسي بوكو يعطيك الصحه يا مديحه. هذه هي الاغنيه
2: تعواتف ونجي عديلي وائل جسار نحبوا الجسار.
1: ها وائل جسار يستنى فيك يا لله. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. يعيشك يا لله. دونك هذه هي الاغنيه سبيسيال ديديكاس بدي اشوفك كل يوم لوائل جسار نهديوها المدام مديحه. مازلنا في استقبال مكالمتكم الهاتفية على موجات أكسجين.

0: مازلنا متواصلين معاكم على موجات اكسجين اف ام. مرحبا بكل التليفونات والاهداءات. فرحانه برشا ناخذوا تليفون من عند مدام سلوى. صباح الانوار، مرحبا بك.
1: صباح الخير مدام وزير العواطف.
0: شنو حوالك؟
1: انا مدام سلوى العولي، يعيشك من بنزرت سونتر رفكو في بنزرت سونتر.
0: مرحبا بك.
1: انا وصلت راسي اريانا، يعيشك.
0: مرحبا. ايش كنت تحب تهدي ديديكاس اليوم بمناسبه عيد الام؟
1: صدقني نسمح نسمع فيك وين أدموعي هابطة.
0: لطف عليك يا لال، لطف عليك.
1: حتى كان أمي متوفية.
0: أيه.
1: كل سنة عندك في الجنة
0: إن شاء الله يا لال، إن شاء الله عيدها في الجنة إن شاء الله. يا ربي راضي عليك.
1: يا ربي شاء الله كل أم متوفية ربي يرحمها إن شاء الله.
0: أمين.
1: مع الأبرار وكل أم حية، كل مستهلوا في أمهاتكم ربي استهلوا في أمهاتكم واشبعوا بيهم إن شاء الله. كل عام الأمهات تونس كلهم بخير يا ربي.
0: وي وي كلامك من ذهب والله، صدقني يا مدام سلوى كلامك كله ذهب، خاطر بالحق هذيك اهم حاجه.
1: اغنيات الكل كنت قبل احطهم لامي اللي حطيتهم انت الكل. صدقني طيب وقت الكوجينه قلت يا ربي بصبر تحصل عليهم، وانا فرحانه كي تحصلت عليكم اكسجين اف ام. ميرسي بوكو على الديديكاس للامهات، صدقني قسمت بالله يا ربي خلي كل ام
0: كامله. امين
1: ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله في الجنه. ان شاء الله يا ربي في الجنه. نحب نقول لك حاجه يا مدام بالحق سلوى، ان شاء الله وقت اللي كانت حيه كنت مرضيتها، كنت عامله الباهي، كنت معناها قايمه بالواجب، فهذاك بالحق اللي يطمنك.
1: كنت ربي بارك لي في حياتي، هي موجوده في الدنيا. صدقني حسيتها الدنيا بعدها وعدت الدنيا وما عاد
0: لطف عليك.
1: الورد بحكي لراجلي قلت الورد شكون باش نهديه ولا شكون.
0: لطف عليك، لطف عليك. ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها، ان شاء الله يا ربي راضي عليك دنيا واخره. نصور هذيك احلى
1: آمين
0: حاجه
1: يا ربي. امين ان شاء الله. مسالك انا ام، ان شاء الله كل ام حتى ما عندهاش صغار ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اولادها في الجنه تراهم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله لا يحرم انسان من وليدات
0: يعني
1: وليدات البرة يقراوا والكل برها عيدوا عليا والكل شيء باقي الفرحه ناقصه.
0: قول
1: يا امي في الدنيا يا ربي الرب في الجنه. قول يا
0: امين امين امين امين امين يعيشك يا للا. انا انت بطبيعتك ام، وانا نحب زاد نهدي لك برشا غنيه، دونك نهدي لك الغنيه هذه نتاع حسين الجسمي، بليتو نهدي لك الغنيه هذه نتاع حسين الجسمي. امي جنه ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها، وان شاء الله ان شاء الله في الجنه، وان شاء الله انت زاد ربي يفضلك. يعيشك
1: كل خدمه في اكسجين اف ام، ربي يفضلهم امهاتهم وربي يصلحيهم في الخير يا ربي.
0: يعيشك يا للا. نحبك تسمع اكسجين وانت فرحانه مع الغنيه هذه، خاطرك زاد انت اليوم ام وهذا عيدك، زاد ان شاء الله ربي يرحم الوالده.
1: يا سلوى فرح قلبك، يعيش بنتي الغاليه.

0: مرحبا.
1: شنو حوالك يا ليلى؟
0: الحمد لله، لبس عليكم. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.
1: ان شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت حيه بالف الف خير يا خولة.
0: انتم زاده ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير، واكسجين ديما معانا.
1: يعيشك يا ليلى. يا لشكون ديديكاس؟
0: ديديكاس لماما، نحب نقولها كل عام وانت حيه بخير مناسبة عيد الأمهات.
1: أيه.
0: ونحب نهدي لها غنية، وإن شاء الله ربي يفضلها لنا.
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك يا ليلى، وإن شاء الله فرحانة بيك. شنو اسمها الوالدة؟
0: نزيهة.
1: إن شاء الله ربي يفضلها مدام نزيهة، إن شاء الله فرحانة بيك، إن شاء الله راضية عليك يا ليلى.
0: وشنو ربي يفضلك ويخلي لك ميمتك.
1: يعيشك يا ليلى. شنو الغنية عندك هكا سبيسيال تحب تعديها لها؟
0: هي حبت ملول على غنية شيرين، ما تفكرتش أنا هي الغنية.
1: أي.
0: بكل حق نخلي الاختيار الأكسجين يحطوا لها غنية تفرح بها هي من عندها.
1: يعيشك. أنا الحقيقة خممنا برشا ما لقيناش أحلى من غنية فايزة أحمد ست الحبايب. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف ألف خير.
0: يعيشك. تحية لكل أم حية، وربي يرحم كل أم متوفية، وإن شاء الله ربي يفضل الأمهات الكل.
1: إن شاء الله ربي يفضل الأمهات الكل. ميرسي بوكو. يعيشك، ربي يفضل هيلك وديما فرحانة بيك يا خولة. يعيشك أختي. ميرسي. ميرسي يا ليلى، شكرا. دونك هذه هي الاغنيه ديديكاس فايزة احمد ست الحبايب، تهديها لامها نزيها، وان شاء الله كل عام وهي حيه بالف الف خير.

0: متواصلين معكم ومتواصلين في استقبال المكالمات الهاتفية. رشيدة الدريدي، صباح الأنوار، مرحبا بيك.
1: عطوفة، صباح الخير، كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك لله.
1: انت أم زادة؟ ما
0: مانيش أم، مال نحب نهديكم لكم انتم الأمهات اليوم.
1: يعيشك، عايش ان شاء الله تولي أم يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: انا رشيدة الدريدي من عبد الرحمن، نحب نادي ديدي كارت بنتي صفاء. اليوم عيد ميلادها.
0: اي ان شاء الله كل عام وهي حيبة الف الف خير يا لله.
1: ولسها نهار عيد الأمهات
0: ما شاء الله. بالحق احلى كادو جاك في عيد الأمهات.
1: احلى كادو جاني في عيد الأمهات. بنوتي هي اصغر واحدة، انا عندي زوجات وزوجات، هي اصغر واحدة، اخر واحدة، نحبها برشا، ان شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى.
0: امين.
1: وربي يجيب لها ولد الحلال، وربي ان شاء الله ينوب عليها بكل حاجة تحلم بها.
0: امين يا رب.
1: ونحب نهني عواطف الأمهات نتاع تونس الكل من جزرة بن قرداد.
0: امين.
1: ونقول لكل واحد أمه موجودة، خاصة خاصة الأولاد.
0: اي.
1: اللي عنده أمه يحطها في عينيه.
0: وي وي
1: أهم. يحطها في عينيه، راهو ما يعرف قيمتها كان كي تمشي عليه. انا عندي ولدي بيه راني راضي عليه دنيا واخره، شاري لي راديون ما نحيش من عند راسي.
0: بالحق ربي يبارك لك،
1: اكسجين ليل ونهار.
0: ربي يبارك له. بالحق محليها الكلمه اللي قلتها وقت اللي قلت انا راضي عليه دنيا واخره. نتصور احلى حاجه ينجم يسمعها من عندك ولدك هي انه راضي عليك، سواء انت ولا ابوه.
1: راضي عليه الدنيا واخره، وليدي يرضي فيا، وتبارك اني كلم فيا، وامي كل عام وانت حيه بخير، وكنت زاد جابت لي كادو من ولد البارح.
0: ايه يا عيني يا عيني.
1: والله جابت لي كادو، وربي يخلي كل ام حيه، وربي يرحم كل ام. انا امي متوفيه،
0: ان شاء الله ربي يرحم، ان شاء الله ربي يرحمهم الكل.
1: ممكن بليك نبكي مع فايزة احمد.
0: ايه لطف عليك، لطف عليك يا لله. اليوم هاو حاولوا شويه وليداتك وكنتك هكا يفرحوا بيك زادا هما، خاطرك انت ام. ان شاء الله يا ربي زادا كل عام وانت حايبه الف الف خير. ان شاء الله ربي يفضلك صفاء ووليداتك الكل.
1: عايشك عايشك. نعاود نقول احط لي غنيه نتاع عيد ميلاد صفاء.
0: باهي يا لله. دونك هذايا هو سبيسيال ديديكاس لصفاء، ان شاء الله كل عام وهي حايبه الف خير.
1: عايشك يا عواد، ربي يعينكم، ربي ان شاء الله يخليكم لينا اكسجين الكل.
0: يعيشك يا لله، ميرسي.
1: من في كمال ربنا حتى شي اخر حتى اللي يوقف الباب.
0: عايشك حتى هما اللي كيب الكل نتاع اذاعه اكسجين افام، سي كمال اللي كيب الكل يحيوكم ويقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف

0: خير كل الأمهات، نحبكم برشا، إن شاء الله ربي يديمكم تاج فوق روسنا.
1: يعيشك يا عطوفة.
0: إن شاء الله كل عام وانت حيبة الفلف خير يا صفاء. هذه هو الديديكاس اللي يجيك من عند أمك، وجدا إن شاء الله كل عام وكل الأمهات حيين بالف خير. مازلنا نستقبله في المكالمات الهاتفية 31 10 80 90، على ذمتكم شيخ فتح البي يستقبل مكالماتكم الهاتفية بكل محبة. نسرين البرهمية في الإخراج والإخراج الرقمي. الحقيقة بقت لنا شوية دقائق في برنامج متينا لحد، نحبوا نعديوها معاكم، ونحبوا نخصصوها ديديكاسات لعيد الأم. أحسن أغنية الحقيقة اخترتين نسرين مرسل خليفة، أحن لخبزي أمي وقهوتي أمي. نسمع منها مخصوص في انتظار مكالماتكم الهاتفية.

0: بكم متواصلين معكم 10:48. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية بكل محبة. ناخذوا تليفون من عند شكون؟ من عند أحلام. أهلا وسهلا يا أحلام. مرحبا بك.
1: صباح النور أختي عواطف.
0: إيش نحوالك؟
1: لذيذ الحمد لله. كل عام وانتي حي بخير. شاء الله ربي يحيي تمثاله
0: يعيشك يا لله. إيش كنت تحب تهدي اليوم؟
1: انا نحب نهدي الماما الله يرحمها.
0: ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها.
1: يعيشك ان شاء الله. نترحم عليها وان شاء الله كل عام وامها تونس بخير.
0: امين يا ربي.
1: وان شاء الله بنيتي بصراحة حبوا يكلموك يقولوا لي يا ماما حبوا يكلموا تتعاوات فقولوا لها عيدك مبروك وكل عام وانتم حيين بخير.
0: اي ملا عدي لي الصغرونات خطري ذولي هما اللي يحبوا يكلموا اذاعة اكسجين باش يعطيوك لك انت ديديكاس اليوم.
1: ديديكاس وانا زيدا نحب نترحم على امي كل امها تونس وان شاء الله كل عام هما حيين بخير.
0: امين يا ربي. الو مرحبا بيك.
2: مرحبا
0: بك. عسلامة. شنحوالك؟ شكون معنا؟
2: أنا ريتاج.
0: شنو تحب تقول الماما يا ريتاج؟
2: أنا نحب نقدم كل شيء لماما. نقولها كل عام وانت حاب خير.
0: يا روحي يا روحي. محلى أحلى ديديكاس دي أحلى هدية تجيك اليوم.
1: قول لها أنا سجود.
2: أنا سجود.
0: مرحبا يا سجود. شنو تحب تقول الماما يا سجود؟
2: نحبها أمي برشا.
0: يا روحي محليهم محليهم الكلمات ومحليها البراءة. للا ربي فضلهم لك. أشخير من هكا أشخير من هكا بالله يقول لي أشخير من هكا يا أحلام.
1: يحبوني برشا وحبوا يقدموا لأمهم تحية بنسبة عيد الأمهات وأنا بالمناسبة زيدا نقول لك العام في حياة بخير.
0: يعيشك. مرسي بوكو. وإن شاء الله ربي يرحم الوالدة يا لله. إن شاء الله يا ربي في الجنة تكون راضية عليك.
1: الله يفضلك. الله ينورك. إن شاء الله ربي يكون في عونكم وربي معاكم.
0: يعيشك يا لله. ما تبدلش الموجة. خليك على موجات إذاعة أكسجين أف إم. إن شاء الله ربي يفضلك البنوتات وإن شاء الله ديما ديما فرحانة بهم وتراهم في أعلى المراتب. دونك هذا هو سمير لوسي في غني لكم يا ميمتي الغالية.

0: بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم

0: بحللي في خدمة صرف العملة على بنسال مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بنسال مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

نحب نذكركم اللي مازال حاير شنو باش يهدي لميمتو بمناسبه عيد الامهات لي فلور دو برانتون. مراد اوفنسو غدوة عامل برومو، اليوم عامل برومو سبيسيال بقيه الايامات بمناسبه عيد الامهات. تخو ورده الثانيه بلاش تلقاهم قابلين مبلاتكس بن زرد، تطلبوهم 21 44 19 59 98 44 19 59. هذوما زوز ارقام تنجموا تكلموهم عليه وتلقاهم غاديكا يفرحوا بيكم، يفرحوا بيكم برشا برشا بالوردة. وكتاخو وردة والثانية بليش الأمك، إن شاء الله ربي يفضل كل الأمهات ويرحم كل أم متوفية. زادا نحب نسلم على مهدي الرياحي، يقول نحب نهدي لميمتي إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، أمي جنة إن شاء الله ربي يرحمها، يا مهدي إن شاء الله في الجنة إن شاء الله يا ربي تكون راضي عليك يا مهدي. وهذه غناية حسين الجسمي أمي الجنة.

0: ربي يرحمها وينعمها ميمتك يا مهدي. وزاد كيف كيف نحب نقول شاء الله ربي يرحمها وينعمها أم زميلنا حمزة الطيشي كما هو يحب يعيط لها فوفو فوزية إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها. وزاد إن شاء الله ربي يرحم ميمتك سي فتحي البي شخشوخ إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله في الجنة أمين يا رب العالمين. حمزة إن شاء الله في الجنة ميمتك خلت فوزية ذي ديديكاس مني أنا والنسرين نسرين زاد تقول لك إن شاء الله ربي يرحمها ونعمها إن شاء الله يا ربي في الجنة. سينو نختمو بالتليفون اللي جينا من عند نور النور الدين العوني. أهلا وسهلا مرحبا
1: بح نور.
0: أهلا وسهلا نور معنا نور. أهلا وسهلا ميسالش ما شاء الله اليوم تليفونات كبيرة دونك مرحبا بيك يا نور العوني. شنو حوالك؟
1: الحمد لله انتم على بيه.
0: والله الحمد لله نسألوا كان على حوالك.
1: اليوم حبيت نقدم ديديكاس لماتي نقولها ربي فضلك وربي خليك لينا
0: أيه.
1: وإن شاء الله ربي يجينا كتير فوق روسنا
0: أمين.
1: وزيد بابا ما فماش حياة بلا سمو بو
0: أكيد
1: بالحق بابا ربي زيد فضلك لينا هو عيد لهم أما بالنسبة لي أنا حياتي ما تكمل كان بابا وأمي انتم نعمة في حياتي.

0: كثير، ربي فضلكم ليا وان شاء الله يا ربي تبقى العمر الكل. زيدا انا بحكم انه اكثر وقت تجي ما عند الميمة.
1: الميمة زيدا
0: ربي طول في عمرك يا ميمة، وان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويردك لينا سالمة.
1: وانا نحب نهدي لك يا نور الغنية هذية، نور شيبة يغني البو، نحبك يا بابا، نحب نهديها البو كل البيان.
0: بابا وليد العويني، البابا نقول له يا بابا صلى ربي خليك لينا ولا يحرمنا منك.
1: امين يا رب.

0: مبرور ان شاء الله ربي يفضل لك الولد والولده وان شاء الله ديما ديما معاك وموجودين في حياتك يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي يفضل كل امهات تونس ويرحم اللي توفوا أمي وبابا نحبكم برشا برشا برشا
0: يعيشك يا لله حتى هم يحبوك إن شاء الله راضين عليك يا ربي دنيا واخر
1: يعيشك ربي فضلك
0: ميرسي بوكو
1: يعطيكم الصحة
0: يعطيك الصحة يا لله بالديديكاس هذايا نختمو عيد الأمهات بالنسبة لمتينا لحد متينا للويكاند الساعة نحب نطلب السماح من كل حد طلبنا وما تحصلش علينا الحقيقة ما شاء الله برشا برشا التليفونات جاتنا وانا الحقيقة ما لقيتش الوقت أنا وشيخ فتحي البي ونسرين قاعدين نحاولوا هكا نجري وناخذوا تليفونات ولكن بالحق برشا برشا تليفونات جاتنا يسامحونا إن شاء الله ربي يفضلكم أمهاتكم الكل إن شاء الله إذا كان عندكم ميمة متوفية إن شاء الله ربي يرحمها ميمة مريضة جدا إن شاء الله ربي يرحمها الحقيقة نزيد نحب نقول إن شاء الله ربي يرحمها أم ألفة الجندوبي زميلتنا رئيس التحرير إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها إن شاء الله في الجنة وإن شاء الله زيد كيف كيف أم زميلتنا في قسم الأخبار وبليتو سامحوني مش في قسم الأخبار قسم الإدارة أو كيف خلطت بين قسم الأخبار ألفة الجندوبي وقسم الإدارة ألفة البجاوي إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها ميمتك يا ألفة وإن شاء الله ربي يفضلك الوالد كيف كيف يا ألفة إن شاء الله زادة ربي يفضلك سي محمد الجندوبي هذاك الكل في الكل إن شاء الله ربي يفضل هولك زادة كيف كيف نسرين إبراهيمية وميمتها سهام إن شاء الله ربي يفضل هيلك وإن شاء الله ديما فرحانة بيك وإن شاء الله ديما تراك في أعلى المراتب الكل كل كيف الكل متاع إذاعة أكسجين أفهم إن شاء الله ربي يفضلكم والديكم وزادة كيف كيف البوس الحرف متاع إذاعة أكسجين أفهم الكل في الكل إن شاء الله ربي يفضل لك اللي يحبوك الكل يفضل لك زوجتك يفضل لك وليداتك وإن شاء الله يا ربي يرحم ميمتك وبوك وإن شاء الله في الجنة سي محمد كمال ربنا زادة كيف كيف أمولة والدومة اللي قريب شي يحتفل بعيد ميلادك الدومة اللي عامل حالة في الدار إن شاء الله ربي يفضل لك يا أمولة وزادة أنت كيف كيف إن شاء الله ربي يفضل لك ميمتك وربي يفضل لك الناس الكل اللي يحبوك وخاصة ربي يفضلك كأدومة الزغرون

شاء الله ربي يفضل كل أم، إن شاء الله ربي يرحم كل أم متوفية، وإن شاء الله ربي يشفي كل أم مريضة وترجع وتقوم بالعافية والصحة والسلامة. إن شاء الله كنا ما نسينا حتى حد، سامحونا إذا كان نسينا، وإن شاء الله ديما ديما فرحانين وملمومين بالعائلة متاعكم والعزيز عليكم واللي تحبوهم. نعود نذكركم دي فلور دو برانتون، تلقاوهم اليوم عاملين لكم بروموسيون كتاخو وردة الثانية كادو، تلقاوهم قدام موبلاتكس وتكلموهم وتطلبوهم لأكثر تفاصيل على 21 44 19 59، وإلا زاد على 98 44 19 59. زاد أنا حبنا خباي في الديديكاس، زاد إن شاء الله ربي يفضل لي أمي، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف ألف ألف خير، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانة وديما يا ربي تفضلها تاج على روسنا الكل. زاد كيف كيف إن شاء الله ربي يفضل زاد بابا، إن شاء الله ربي يفضله وديما ديما موجود وديما تاج على ريوسنا يا رب العالمين. زاد كيف كيف نحب ديديكاس الأختي الكبيرة اللي هي ماما، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير. دونك هذا هو البرمجة متاعنا اليوم بمناسبة عيد الأمهات، إن شاء الله ربي يفضلكم العزيز عليكم مرة أخرى، وإن شاء الله كل عام وتوما حيين بألف ألف خير، وإن شاء الله كل عام يزيد كل يوم والدينا وبيتنا معانا بألف ألف خير، إن شاء الله ربي يفضلهم. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامج متينا لحد متينا للويكاند. مرسي بكون السين برهمية سيفاتحي البي، أجمل تحية عوض في العوني، باي باي.

0: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

تحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت

0: جيبوا لي كآلة أكسجين.
1: الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي
0: هاي هاي يجب نفس أكسجين ونرجع. ريح ريح يجب نفس أكسجين ونرجع.

0: هنا العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039 00.
1: أمي أحلى من الورد.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لا عام لاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بلوجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بلوجو، سيتروين، دي اس وابل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
12: اكسيجين بالصوت العالي.

0: اوكسجين اف ام بصوت العالم. من بنزرت من ارض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياه. اوكسجين اف ام تكمل لكم الحكايه سنين واحنا نعديو اصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائله الكبيره. اوكسجين اف ام موجوده في قلب كل حي، في 14 معتمديه و17 بلديه. صوت يوصل في كل تركينه من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الاذاعه ديما قريبه ليكم اكثر. نخدمو باش نقدموا محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. اوكسجين اف ام صوت البنزرتيه وصوت الشمال الكل. اوكسجين اف ام صوت البنزرتيه وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى. نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد، فورم لحد، برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بيهم. فورم لحد، حاجة أخرى.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، شان نهاركم زين الناس الكل. نهاية أسبوع موافقة للجميع، عيد مبارك مرة أخرى على الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 FM على 4.5. هذا موعد جديد من برنامج فورم لحد، كيما كل نهار حد نكونوا حاضرين معاكم من نص نهار الماضي ساعتين. تلقاو عديد المواضيع، تلقاو آخر الأخبار الثقافية والضحكة والموسيقى اللي تعودتوا بها. واليوم كي نحكيو على 31 مايو، نحكيو على عيد الأمهات. إن شاء الله كل الأمهات وهما حيين بألف خير يا ربي، إن شاء الله ربي يفضلهم الناس الكل، إن شاء الله ربي يرحم زيدا اللي توفيوا. المجال مفتوح ليكم باش تكلمونا وتطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. نعود فكركم بالرقم متاعنا وطلبونا وتواصلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. كما تعرفوا كما كل نهار حد الحقيقة يكونوا حاضرين معايا الثنائي، لكن اليوم يحضر عم الهادي ويغيب علي عم بالقاسم. عم بالقاسم تعرض للوعكة صحية، إن شاء الله ترجع سالم يا عم بالقاسم، إن شاء الله باللطف عليك وإن شاء الله ترجع لنا في صحة جيدة كما عودتنا بالضحكة المزينة متاعك وبالفرحة والبهجة اللي تدخلها وترسمها في قلوب المستمعين. وإن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيك وكهو، خاطر دجا ساعات من لقاشك كلام باش نحكي ساعات أنا بتفدليك نقول حاجة لكن بعد تطلع صادقة الحكاية هذية. دي ما نقول لك أنا متاكلش برشا حلو ونخبي عليك الحلو، لكن ساعات تغدرني هكا الحقيقة، وإن شاء الله ترجع لبس وكهو.

0: صباح الخير، شو حوالك؟
1: صباح النور رانيا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. أنا نضم صوتي ليك ونقول لليوم احنا فما عرسة من العرس من برنامجنا فورام اللي ناقصة واللي هي ثرارا احنا نتمناو الشفاء العاجل لصديقنا وخونا وعم بالقاسم اللي هو يبقى الضحكة والكلمة
0: والفرحة
1: والثقافة العامة والنصيحة وكل شيء عم بالقاسم وكل الناس يسلموا عليه. أنا يعرضوني صدقيني رانيا ساخريني يقول لك كنت جاوني قالوا لي رانيا شفنا رانيا هذا يا سي سفيان الطرابلسي ولد عمك اللي تابع فيك. أنا والله مريت الفيديو قال لي لو شفت فيديو رانيا عامله جو
0: اي نهار العيد اي نهار ثاني عيد هذاك جست نعمل لك بدايه عرفت نغني وكا
1: لا هذاك هو مو جو فرحه وجو اللمه عيد. مزيانه وجو عيد احنا كذا ان شاء الله عم بالقاسم يعود في القريب العاجل وهو سلامتك يا عم بالقاسم وساعد روحك ويزينا نقص شوي من السكر. هاي رانيا قاعدة تنصح فيك
0: تذكر
1: كل أسبوع
0: كل كلمة عليها والله
1: إن شاء الله يرجع
0: إن شاء الله لباس
1: وإحنا مناسبة كما قلت أنت عيد الأمهات نتقدم بها حالة تهني لكل أمهات تونس وكل أمهات ولاية بنزرت وخاصة أمهاتنا اللي هم قاعدين يعدوا ركائز من ركائز العائلة والأم تبقى ديما هي كل شيء بالنسبة لها. إذا كان فما نجاح العائلة راهي وراها الأم وإذا كان فما نجاح صغيرات راهي وراها الأم وإذا كان فما ثم لدون أن أنسى تحية خاصة لعاملاتنا الفلاحيات وأمهات الريف اللي هما لو ما النساء ذوكم لو حتى الصابة نجموهاش
0: صحيح صحيح ربي يفضلهم ربي يعطيهم القوة والصحة ويكونوا هكا ديما بخير يا ربي إن شاء الله ربي يفضل كل الأمهات وربي يرحم زيدة اللي توفي وعمل هادي شنحو المدام حبيب
1: أكيد بدون أنسى يعطيك الصحة يتبلغ تحياتها
0: سلم عليها برشا وين زيد نهنيها وقلها
1: والله بصدق هي معجبة بك برشا وتبع فيك
0: قداش
1: خلوقة قداش متربية أيضا ما نجمش ما ننسى أنا ما نقدمش تحية
0: للدوري
1: زوجتي الماسونة حبيبة تريفي اللي هي تسمى مناضلة لأن كما تعرف ظروفي وضعي منذ سنوات نخرج صباح وهي اللي تليهت بالأولاد وهي اللي قررتهم تبقى الأم يا رانيا وانت ما شاء الله تحية لوالدتك زادة أيضا وإخواتك والعائلة موسعة إن شاء الله كل عام وإحنا بخير
0: إن شاء الله ربي يفضلها مدام حبيبة إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب يشدها بصحتها يفضلها الأولاد يفضلك ليها زادة أنت عام هادي وإن شاء الله يا ربي كل الأمهات حيين بألف خير والأكيد وإنه جيل مفتوح ليكم اطلبونا كلمونا هني وامهاتكم على 31 10 80 90 والا 53 53 51 53 والبدايه باش تكون مع الموسيقى واحنا نخرجوا فاصل صغير وهنا راجعين.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار. لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 98 مع فقرات العادة كيما تعودتوا بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج فورم لحد، ومازلنا مواصلين معكم بالاحتفالات. واليوم احنا نحتفلوا بعيد الأمهات، إن شاء الله يا ربي كل الأمهات حيين بألف خير يا ربي، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يفضلهم، إن شاء الله ربي يديم عليكم نعمة الأم يا ربي، إن شاء الله ربي زادة يرحم اللي توفي. ونستقبلوا أولى تليفوناتنا. مدام عواطف من بنزرت، مساء النور، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الخير،
1: نهارك زين، شنو حوالك؟
2: الله الحمد لله، لاباس عليكم؟
1: الحمد لله يا رب. انت لاباس؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله. اش تقدم تهاني؟
2: ايش تقدم؟ تحية لامي.
1: اي تفضلي.
2: ايه؟ انا تقدم تحية.
1: علاش تبكي؟
2: خاطري همومي برشا.
1: ما سمعتكش مدام، تسمع فينا عواطف؟
2: وي نعم نسمع فيكم.
1: اي كمل لي.
2: نحب نقدم تحية لسونيا وقاشي.
1: ايه؟
2: كل عرين نحبك برشا ولا نحب عليك.
1: ربي يفضل هيلك ان شاء الله يا ربي، بليش بكي بربي، بليش بكي، راني نبكي انا زيدة. ان شاء الله ربي يفضلها يا ربي.
2: ان شاء الله يرحم كل ام.
1: امين.
2: نقدم تحية زيدة لحماتي والعزيزتي والعزيزتي ولكل ام تونسية، ونقول ان شاء الله كل عام وانتي حية الف خير.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم. ايه؟
2: وربي يعيشكم لوليداتكم الكل.
1: يعيشك، ان شاء الله ربي يفضلك انت، فضلك ميمتك، فضلك العزيز عليك، الناس الكل، ان شاء الله ربي يفضلهم. بربي ما تبكيوش، راني انا زدان ولي نبكي، فرحكم يعيشكم. راني في ساعه نبكي انا، دونك ان شاء الله ربي يفضلكم. هذه نهار فرحه، نهار بهجه، امشي وطلوا على وديكم، عمل هادي دونك ما تنساوش، هذه راهي حاجه مهمه برشا. يعطيك صحه يا عواطف، ان شاء الله ربي يفضل هيلك، ان شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل يا ربي، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. دونك انا نتاثر عمل هادي بالاخص في حاجه كيما هكا الحقيقه.
3: العائلة التونسية ولتهتم بعيد الأمهات، وخاصة اليوم أنا في طريقي من بنزرت إلى منزل بورقيبة شفت العديد معناها بالصف أمام
1: الورود
3: وال...
1: ما هو شو الحاجة اللي تعبرك على المحبة؟ هي الورد. كل واحد وطريقته كيفاش تكون. إن شاء الله ربي يفضلهم الناس الكل يا ربي، وإن شاء الله إن شاء الله ديما هكا يكونوا في صحة وخير وعافية. وعلاش نقول ما تبكيوش؟ خاطر أنا راني دمعتي في ساعة نبكي على ذكا. ديما نقول حاولوا قدر المستطاع إنكم تعديوا أكثر وقت مع وديكم، إن شاء الله ربي يفضلهم الناس الكل. أي عمل هادي وك عندي ولا عندك بنوتة توش تكبر وتولي
3: بنوتة وربي يفضلها ويعطيها الصحة، معناها قاعدة تمشي تقرأ وعاملة جو في باريس.
1: بارك الله ما شاء الله.
3: تحية للأمة والبوها وكامل العائلة الموسعة.
1: إن شاء الله ربي يفضلهم الناس الكل. إن شاء الله يا ربي. دونك عمل هادي تقريبا المدة هذي احنا في هدنة هكا ثقافية، فماش برشا أنستعي
3: مش برشا، لكن عنا حدث ثام. اللي كانت السبق ديما عند إذاعة أكسجين هو مهرجان بنزرت الدولي. كنا في الأسبوع الماضي حضرنا، يوم الأحد الماضي حضرنا للجلسة التقييمية اللي تعدت في ظروف طيبة وظروف ممتازة، وطرحنا الأسئلة اللي لازم تطرح، سواء كانت هناك رحابة صدر كبيرة سواء من زميلنا حمزة ياشي أو من رئيس سلطفي معناها سفاقسي، لنوجه لهم تحية رغم الأسئلة نتاعنا. احنا ننقلوا ما يدور وهما صحونا ووضحونا الأمور. ويوم أمس زادة تمت معناها الجلسة الانتخابية، زادة أيضا اللي تمت في ظروف حلوة ممتازة بعدد هام، وصرت نرجعوا لها تباعا ونحكيوا عليها. خاصة واحنا نعطوا قيمة لأهمية الثقافة، وأكثر حاجة عندها أهمية في الحدث في الصيف لولاية بنزرت هو المهرجان بنزرت الدولي.
1: صحيح صحيح، على خاطر
3: خاصة في دورته هذه دورة 43
1: 43 من بين أهم الدورات. نمشي والمدام مروة. مدام مروة صباح النور، مرحبا.
2: صباح الفل عصيمة، مرحبا بكم.
1: يعيشك، مرحبا بك انت زيت، شنو حوالك؟
2: يعيشك، ميرسي، عايشك، خديتو بخاطر الناس الكل وخليتونا نتعداو باش نهنيو امهاتنا بيت الامهات.
1: مرحبا، المجال مفتوح ليكم، كلمونا واحنا تدلوا علينا وتتعداو الناس الكل ان شاء الله، اللي نقدر نعديو الناس الكل تتعدى.
2: حبيت نهني امي بيت الامهات وقلها ربي فضلك وربي يخليك لينا والله لا ينحيك علينا، خاطر انا توا نسمع يعني قاعده معاها وقاعده في دار بابا وهي كل شيء في حياتي هي وبابا، معناها بعد خاطر انا ديفورسي وقاعده معاهم.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم لك يا ربي.
2: يعيشك يعيشك، ونهني الامهات الكل بعيد الامهات، نهني نسيبت خويا زيدا ومرت خويا، كلهم امهات هذم،
1: بيان سور نهنيهم
2: الكل،
1: كلهم امهات ان شاء الله ربي يفضلهم.
2: ونهني مرت خويا زيدا عايشك، نهني مرت خويا اللي في سويسرا وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير ناس الكل.
1: ان شاء الله ربي يفضلها من نسكم. مين يتكلم فينا مدام مروه؟
2: منزل عبد الرحمن.
1: منزل عبد الرحمن، تحيه لكل اهالينا في منزل عبد الرحمن، يعطيك صحه يا مروه، ان شاء الله ربي يفضل لك ميمتك ويفضل لك الناس الكل الغالين عليك. شكرا لك مروه، دونك ان شاء الله ربي يفضلهم الناس الكل، ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل، ونعاود نفكر ونقول ان شاء الله ربي يرحم الامهات اللي توفوا الكل. لي نستقبلوا تليفون اخر. مدام نجوى صباح الخير، مرحبا.
4: اهلا بك نجوى،
1: شنو احوالك؟ عيدك مبروك. كل عام وانت بخير يا مدام نجوى.
4: انت حيبه
1: الخير،
4: ربي
1: يحيك بالخير
4: ويفضلك
1: العائله، ربي يفضلك يعيشك يعيشك،
4: وربي يفضلك اميمتك بيت الامهات، ربي يفضلك
1: يعيشك يعيشك،
4: وربي يعيشك
1: وربي يفرحك يعيشك، ربي يخليك يا مدام نجوى، يفضلك ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ادعيوا له ان شاء الله ربي يفرج عليه يا
4: ربي يفرج عليه وعلى كل مريض مثال
1: ان شاء الله يا ربي. اي مدام نجوى تفضل، عشكون تحب تعايد؟
4: ولا نحب نقدم معايد على عيد الناس بكل حلومه ساسيه اولادهم وحلومه ما شاء الله، وعندي خويا جاي بحذانا من عشر برا في المانيا عبد الوهاب المهذب، خويا صغير خماس المهذب
1: ان شاء الله ربي يفضلهم. اي
4: عايشك فكل نقدم لهم تحيه كبيره برشا المهذب بكل،
1: ان شاء الله ربي يفضلهم. اي
4: نقدم لهم تحيه كبيره برشا نجوى، نجوى بن ميلاد زوجها المرحوم عبد الحميد الرحومة، قدم لها بتحية الأم أحسن أم في ولادها وبتربية ولادها وفي صغارها، ونشكرها برشا، معناتها نعيد معاها ديما كل عام، أنا ما عندي صغار ديما نعيد معاها.
1: أحلى صغارك مدام نجوى.
4: صح، ربي يعيشكم لي وربي يفضلك، قدم لها تحية كبيرة برشا نجوى بن ميلاد هي وبنت ولدها محمد ومعتز ونور وإيناس بالرحومة،
1: ان شاء الله ربي يفضلك وربي يفضلهم الناس الكل.
4: نقدم تحية لبنات اختي يشوا في كندا زاد عصبه لانه في بعيد الام.
1: اي
4: احلام ياسر ايمان وتي هذوما بنات اختي الكل بنات سيسيل.
1: ان شاء الله ربي يفضلهم الناس الكل، ربي يفضلك انت مدام نجوى.
4: مريم العكيري بمناسبه عيد ميلادها اليوم، بمناسبه عيد ام وعيد ميلادها،
1: ان شاء الله ربي يفضلك يا مدام نجوى، ربي يعطيك الصحه.
4: اي تفضل. نحب غنيه تذيك حموده فلاحه بيت امي وبابا، عرفت؟
1: اي اي عرفت حموده الفلاح، تو تحضرها بقدره ربي.
4: برشا برشا الله يخليك وربي يفضلك وربي يعيشك، تحية كبيرة
1: في كامل روبير. يعيشك، ربي فضلك يا مدام نجوى. يعيش.
4: يرحم كل أم ومدام الفجندوب، يرحم كل أم منهم أمي الأولى.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يرحمهم الكل، وربي فضلك يا مدام نجوى، يعطيك الصحة. وأكيد توا إن شاء الله من بعد شوية نسمع أغنية حمودة الفلاح، والحقيقة فما نواصلوا مع التليفونات، دونك تأثر كبير الحقيقة تكون مثلا أم ما عندهاش صغيرات. أكثر مدام نجوى كل عام تو تقريبا تكون معانا وتكلمنا، وأكثر حاجة توجعني أنا أنه تحسها الحاجة هذيك، هو اللي عنده يحليله واللي ما عندهش يحليله.
3: هي الإشكالية اللي جاب الصغيرات يحليله واللي ما جابهم زاد أكثر فأكثر، هذيك هي ربي حبك هيك الإنسان ما نجمش يقدر يعمل حتى العلم،
1: لكن تقدر. عندها في العائلة يحبوها
3: أكيد، يحبوها ولا دختها وهما عبارة أبنائها وهما
1: وإحنا زاد أبنائها زاد
3: بالطبيعة إحنا نحترم رموها برشا وعطيها الصحة، هي اللي سخاها وقلبها الكبير،
1: فوالا
3: شوف كيفاش تتذكر في الناس كلها انا لو تسمحي ما كان عندك تليفون
1: خلينا نقدم
3: باش نقدم حرتاني لاخواتي اختي امال البكوري الممثله والاستاذه وايضا وسيله وروضه في فرنسا وكذلك الحاجه يمينه هما اخواتي وكذلك نوجه تحية لزميلتنا في مكتب الشروق ايمان عبد الستار وكذلك زميلتنا في مكتب في جمعيه قدماء الترجام في عفيفة الشابي وكذلك سونيا البجاوي والكلهم نوجه كلهم كل عام وانتم حيين بألف خير ربي يفضلهم وربي ينجح لهم صغيراتهم
1: امين يا ربي ربي يفضلهم الكل وربي ينجح لهم صغيراتهم وان شاء الله يا ربي ديما هكا يكونوا متألقين وناجحين دونك نتعداو التليفون اخر اذا كان حاضر خلينا نعديوه ونستقبلوا التهاني نتاعكم على 31 10 80 90 والا 53 51 53. دونك عندنا سبيسيال ديديكاس اليوم من عند سجود التبرقي الامها رشيده وعزيزتها خيره وخميسه وايضا زيد ديديكاس من محمد ريان حديد وليان حديد الامهم سهير وعزيزتهم خيره وان شاء الله ربي يفضلهم الامهات الكل وان شاء الله ربي يفضلكم جديتكم الكل يا ربي وان شاء الله يا ربي هكا ديما ملمومين في الخير. معنا مدام ايسيا صباح النور مرحبا.
5: صباح النور عسلامة
1: نهارك زين
5: كل عام وانتم حيين بألف خير
1: ربي فضلك يا عايشة
5: يا عايشة شقدم تحية ربي يرحمها
1: ان شاء الله ربي يرحمها وربي فضلك انت
5: يرحم حماتي
1: ربي يرحمهم ان شاء الله
5: ويرحم جميع المؤمنين ويرحم الأمهات الكل كل عام وما حي بألف خير
1: إن شاء الله يا ربي كل عام وانت حي بألف خير وإن شاء الله يا ربي كل الأمهات حيين بألف خير واللي توفيهم إن شاء الله ربي يرحمهم وأكيد أنه ديما تفكروهم وديما موجودين معنا تيك صحة مدام آسيا شكرا لك. نواصلوا مع التليفونات دونك نستقبل تليفوناتكم على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53 كلمونا وطلبونا واحنا نستقبل تليفوناتكم بكل حب وكل محبة تلقاو مفتوح في استقبال تليفوناتكم وان شاء الله يا ربي كل الامهات حيين بألف خير يا ربي يا عمل هيت
3: انا بدوري زادا نقدم تحياتي الى الاخت او شقيقة زوجتي الاخت راضية كذلك بناتها ألفة جندوبي وبنتها اللي ألمى الموجودة في إيطاليا للدراسة وكذلك هيفا بناتها هيفا وإيناس ورحمة إن شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير
1: إن شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير ربي فضلهم ونتعديو التليفون آخر نستقبل مدام لطيفة صباح الخير مرحبا
6: صباح الورد عيدك مبروك عام الحياة خير
1: كل عام وانت بخير يا مدام لطيفة يفضلك عليك غبت علينا سنة ربي فضلك يا مدام لطيفة ربي خليك إن شاء الله عيدك مبروك يعيشك ربي فضلك أنت زيدة بيه ليش كنت تحب تقدم تحية
6: نقدم تحية لحماتي
1: هي ربي فضلها
6: والأم يحوى ربي فضلها لي
1: أمين
6: وقلت الجندوب يقول يرحم مينتك
1: يعيشك
6: وكل أم عنديش أبنائي خد أنا ما عنديش صغار كل أم عنديش صغار
1: احنا أولادك إن شاء الله ربي فضلك يا مدام لطيفة واحنا ديما معاك
6: كل أم عندي صغار نانية تعيد لهم
1: إن شاء الله ربي يفضلكم الكل وإحنا ولديتكم رانا
6: فيني راجلي خطت عادة عيد صغير

الله ربي يفضل كل الأمهات يا ربي. وعندي سبيسيال ديديكاس المدام نبيها اللي هي توا بحذا ولدها حمزة، قاعدة تسمع فيها وقاعد يسمع فيها هو زيدة. نقدم لك تحية يا مدام نبيها، نقول لك شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، شاء الله ربي فضلك ذير سبيسيال ديديكاس يجيك من عند ولدك حمزة، ويقول لك ربي فضلك لينا يا أمي، وإن شاء الله يا ربي ديما عليك الصحة والعافية، وإن شاء الله ديما هكا منورتنا الدار يا ربي، وإن شاء الله ربي فضل كل الأمهات يا ربي.

0: رجعنا لكم من جديد. والحقيقة احنا صحيح في إطار في جو الاحتفالات، لكن فما ساعات حاجات راهي عاجلة وطارئة يزمنا نعديوهم ويزمنا نكونوا موجودين على عين المكان. ونقول لكم الحادثة كيف ما هي، نمشيو لزميلنا أيمن المحفوظي ونحكيو على حريق في برج القلي. أيمن صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور الدراني، أهلا وسهلا بيك.
0: نهار زين، شكرا.
1: سيدي البكوري معاك؟
0: اي معايا.
1: تحية كبيرة لي سيدي.
2: حيك مبروك يا
1: ايمن، عايش كل عام وتحية خيرة سيدي. وتحية لكل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين FM.
0: شكرا لك ايمن. اي شنو عنا اليوم؟
1: والله يا رانيا للأسف يعني اليوم الصباح يعني أول مرة في معتمدين بالزرة الجنوبية استجدوا حريق في مزارع الحبوب. يعني في أحد مزارع الحبوب تحديدا في منطقة برج القلي التابعة لعامة سواتا معتمدين بالزرة الجنوبية. فكزون هيكي أكني كذبة من طريق الجهوية 57 واللي هذا في بحير الإشك. يعني يعني النيران أتيت على مساحة مقدرة يمكن بأكثر شوية من نصف هكتار، يعني بالضبط يمكن نصف هكتار ولا أكثر شوية. يعني قمص للأسف،
0: يعني مشي الكل هكيك
1: على جناح السرعة. دخلت وحدة الحماية المدنية مع فلاحي الجهة، يعني اللي الناس كل يعني صارت هبة من كل الفلاحين اللي بوسط الجرارات والمحرك الآلي اللي قلبوا التراب على على النار، و يعني منعوا انتشارها إلى الحقول المجاورة إلى حين أن وصلت وحدة الحماية المدنية قامت بتبريد المنطقة يعني مرة واحدة، وتحولت وحدة حرس الوادي بالجنوبية الجنوبية قامت بالمعاينة. المحاسن المعطيات الأولية وحسب ما أكدنا مصدر محلي مسؤول في المنطقة قال أنه يعني السبب لربما يعني بنسبة كبيرة نسبة 95% يكون السبب الرئيسي للحريق هو تماس كهربائي من العمود الكهربائي الموجود بجانب الحق الأولى بجانب الحق مباشرة، لأنه يعني العمود ذايا تابع إلى محطة الضخ بتاع الجمعية المائية بمنطقة برج القلي والجوت المنطقة بالماء. يعني العمود هذاك هو يعني اللي تابع ستاج و يعني اللي يزود بفتار كهربائي بألف بمحرك ألف الضخ الموجود في المنطقة الجمعية المائية في برج الكلي. هما تحولوا حق الحرس الوطني وقاموا بالمعاينة وحضروا يعني أعوان الستاج ويعني بشدة وتم فتح يعني تحقيق بالغرض. أما إحنا نوصيه يعني إحنا ننقل الخبر وننطوا
0: الناس.
1: الناس اللي عندهم يعني عمده كهربائيه وسط الحقول الزراعيه خاصه توا يعني انتلقرا موسم الحصاد بدا بحصاد البقوليات يعني سواء الفول المصري والشعير العربي وبذور الاعلاف قصيبه انطلقت يعني يعني بعد العيد انطلق الموسم. اما القمح نتصور انه باش يكون يعني ابريتين من 10 جنيه بعد ما تفتح مراكز تجميع حبوب يعني ابوابها. هنا نوصيو اللي عنده يعني عمود كهربائي خاطر موجود الأعمدة وسط الحقول يحاول يعني يحفظ الدوائر نتاع العمود الكهربائي ويتم حراستها هكاكا باش نتداول التماس الكهربائي، لأنه راهي ديما تصير يعني صارت حتى قبل في سيد أحمد وفي منطقة المرزيق وكانت يعني أضرار فادحة.
0: أيمن عامل هادي عنده تفاعل
3: أيمن معك. احنا مشكور نضموا صوتنا ليك واحنا نطالبوا واحنا كنا في برنامج نبذة فلاحين في إذاعة أكسجين كنا نبهنا لحماية المزارع والحبوب خاصة وأنت تعرف الصابة هذه الفلاح ينتظر. نحب نسألك هل الحواشي تم حرثها اللي أنت على الميدان وتعرف احنا توا هذا يلزم كل الحواشي أنت المزارع تكون محروثة أيمن؟
1: خسرت الطرقات الرئيسية سيدي
3: أكيد
1: المثال ما بداش ربما يكون يبداو يعني الأسبوع القادم باش يتم يعني حط الحواشي يلزم يتم حطها يعني المتاخ من الطرقات والمسالك الرئيسية هو الطرقات الرئيسية يعني كما طريق الجاوية 51 ولا الطريق الوطنية 11 ولا الطريق الجاوية 57 وغيرها في كامل ولاية بن زرت يلزم يتم يعني حط حواشي الطرقات وحرثها
3: وحرثها
1: وكيف كيف الفلاحين يعني كبار الفلاحين يلزم يكون عنده يعني جرار مجهز بمحرك آلي بس وقت اللي يعني لا قدر الله تصير الحريق يتم التدخل بسرعه. وعلاش لا مثلا ما يكونش عنده زاد تهريج من الان بالماء قدر تعرف انت خاصه في المناطق البعيده ما توصل وحده الحمايه المدنيه الا مش تتعطل يعني الشحنه الكبيره تاع الحمايه المدنيه باش تخرج مثلا من اداره جهويه باش توصل الى حدود مثلا بنيوثيل ولا حبه على الاقل نص ساعه. لهنا الفلاح خاصه كبار الفلاح الفلاحين يكونوا في تأهب لمثل هذه الحوادث الكثيرة اللي احنا على غالب ساعة ساعة تجي قضاء وقدر كما يعني تمت كهربائي على غالب هذاك اللي كتب ديما مزيدني الحيطة وان شاء الله يعني ان شاء الله ما ربي قدر خير يا راني هذاك اللي
0: ان شاء الله ان شاء الله. ايمن قبل ما نختم معاك عيد الامهات اليوم خليك المجال قدم تحية لأول والدتك
1: ان شاء الله ان شاء الله كل عام وهي حيبقى الخير ربي يفضلها وربي يفضل الامهات الكل ويفضل لك ميمتك ويرحم الامهات الكل لانه الام هي راس مال في الحياه يا يعني ربي يفضلهم الامهات الكل ربي يفضلها امي الغاليه نحبها برشا بالحق نحبها برشا.
0: شنو اسمها عاد خلت تسمع اسمها؟
1: اسمها حيوتة.
0: حيوتة مدام حياة ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير. ايه شو تحب تقول اخر يا ايمن؟
1: كيفاش؟
0: اذي لحظه تصدق راه ولا باش نغصورك شو تحب تقول لامك؟ اي فرصه هذه
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفضلها.
4: تحب تتهنى عليه يا راديه تتهنى عليك يا ايمن يا ايمن نحب نتهنى عليك عاد
1: ان شاء الله
0: باهي. اي مش تحب تسمع شو تحب تسمعها؟ اعطينا هك عندك شي اقتراح ولا نختار لك انا؟
1: لا يا رانيا شويه
0: اي اي خمم خمم يا ايمن اي اي اي اعطينا اغنيه هك تحب تسمعها لامك. اي
5: كل مسكي امي ريحتك فوالها
0: سمعوك شكري بوزيين
1: اي
0: باهي ملا سبيسيال ديديكاس لمدام حياة من عند ولدها ايمن. ايمن شكرا ليك عطيك الصحة. شكري بوزيين محلاك يامي. نمشي وللموزيكا فاصل وانا راجعين يلا.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72-471-372، وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98-140-280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: صحة. توصلنا الماضي ساعة 21 دقيقة على موجة إذاعة أكسجين FM، وحنا موصلين معاكم بعديد المواضيع. والحقيقة باش نحكيو في موضوع مهم، واللي توا الحس الأنظار الكل والحس الكل باش يكثر غاديك، والناس الكل توا باش يكون فما تركيز كبير برشا على دورة جديدة من دورات مهرجان بنزرت الدولي. لكن ما قبل الدورة هذه الجديدة، وإنه نحكيو على انتخابات لهيئة مديرة جديدة اللي كانت في نهاية الأسبوع. كنت حضرت أنت عمل هذي، باش نحكيو في أكثر التفاصيل هذي.
1: أكيد خلينا نلخص وبيجاز لو الدورة 42 كانت ناجحة نجاح كبير على جميع المستويات، وهناك فائض مالي هام برشا لأول مرة يحدث.
0: وهذا المهم
1: ما يقارب 300
0: يعني نخدمه على المرتاح. احنا
1: يخدم المعناه المهرجان اصبح عنده اشعاع، واصبح عنده ناس معناها تكون سعداء وقت اللي يقبلوهم ويعملوا عرض في مهرجان بنزرت الدولي.
0: يعني بيان سور نحكيو على قيمه كبيره للمهرجان.
1: انت توا كنت موجوده وتتابعي وتابعتي، والفنانين يكونوا سعداء برشا كي يجوا مهرجان بنزرت الدولي. واحنا في بعض العروض تفوقنا على مهرجان
0: كرتاج.
1: حتى كرتاج معناها حتى الناس اللي تجي، وهذا بشهاده الجميع،
0: حتى في طاقه الاستيعاب
1: وهذا شيء يحسب للهيئة المديرة السابقة اللي هي معناها خلفتها نفس الهيئة اللي يرأسها سي لطفي. هي قائمة الجديد في القانون الأساسي
0: اللي تم تنقيحات في القوانين الأساسية.
1: تم التنقيحات وعندها تنقيحات هامة، هو يقول لك أنا أخويا عملوا معناها حسب احترام كل الشروط القانونية. يوم الحد الماضي كان تمت الجلسة التقييمية، ويوم أمس معناها يوم السبت 30 كانت معناها الجلسة الانتخابية الاستثنائية اللي هي تمت تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات كان يرأسها.
0: وإحنا نحكيه على اللجنة المستقلة للانتخابات اللي أشرفت على انتخابات الهيئة الجديدة لمهرجان بنزرت الدولي. حضر معنا عبر الهاتف باش ناخذ من عنده أكثر التفاصيل على أجواء هذه الجلسة الانتخابية. المحامي حسام الدين خليفة، رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات. صباح النور، مرحبا يا ماتر.
2: مرحبا راني عارفه ما سلامه بجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا
2: البكوري،
0: يعطيك صح. شكرا لك ماتر. كنا نحكي ودي تسمع فينا، نحكي على توليكم لرئاسة اللجنة المستقلة للانتخابات، الانتخابات الهيئة المديرة الجديدة، الدورة جديدة بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي. اليوم كي نحكي على الانتخابات نحكي على لجنة مستقلة بعيدة كل البعد على الهيئات القديمة وإلا حتى الجديدة المترشحين. دونك كيفاش كانت الأجواء، كيفاش مرت عملية هذه متاع الجلسة الانتخابية؟ تفضل.
2: بالضبط، هو البارح 30 ماي تم الإشراف على الانتخابات، انتخابات جمعية مهرجان بنزرت الدولي. الإشراف هذا كان من قبل لجنة مستقلة للانتخابات المتكونة من حسين بن خليفة محامي رئيس اللي هو أنا، السيد رشيد محمد رشيد الصفاقسي كيف محامي، وكذلك يعني باحثتين في القانون اللي هما نداء أولاد سعد وسندس مقنين. أشرفنا على الانتخابات بعد اتفاق الشروط القانونية من قبول أول القوائم لانتظار آجال الطعن في القوائم المترشحة، وصولا إلى الإعلان عن قبول القائمة الوحيدة المترشحة اللي هي قائمة السيد لطفي الصفاقسي.
0: يعني ما كنتش فما قوائم أخرى ماتر مترشحة مع القائمة هذه؟
2: بالضبط بالضبط، يعني بعد اتفاق الشروط القانونية من نشر إلى آخره، يعني من الشروط لم تتقدم إلا قائمة واحدة. ثبتنا وتمحصنا في الأعضاء اللي في القائمة، كانت الوثائق المقدمة، لقينا يعني أنه كافة الشروط يعني مستوفية. دونك لما يعني قمنا بإجراء الانتخابات يوم أمس، الانتخابات كانت يعني باش نعطيكم لمحة، كانت بحضور 27 منخرط من جملة 33، يعني عدد كبير كبير كبير ياسر، أكثر من 80% يعني نسبة حضور. 27 يعني منخرط أو من لهم الأحقية في الانتخاب، يعني قاموا بعملية الانتخاب. بعد ذلك قمنا بعملية الفرز وعد الأوراق، وأسفرت يعني الانتخابات على فوز قائمة السيد لطفي الصفاقسي. ثم بعد ذلك يعني احنا كلجنة مستقلة للانتخابات بطلب من القائمة الفائزة أجرينا يعني أو أحضرنا في محضر لتوزيع المهام، يعني تم توزيع المهام بين أعضاء الهيئة المديرة كما يريدوا يعني يهبطوها في الصفحة الرسمية للجمعية. هذا هو يعني بشو صار، أمور طيبة أمور قانونية
0: الحمد لله. هذا المطلوب، احنا نحبوا الشفافية ونحبوا انه تتعدى الجلسات الانتخابية في مثل هذه الجمعيات. خطك نحكيه على جمعية مهرجان بنزرت دولي، نحكيه على اسم كبير، جمعية عريقة كبيرة، تاريخ كبير، احنا مش دورة ولا اثنين، تكون في شفافية كاملة بحضور اللجنة المستقلة للانتخابات. اي عمل هذه
1: عندك استاذ؟ نحب نسألك، ما تلقيته حتى اعتراض بالنسبة للعملية اللي تمت الانتخابية الجلسة العامة؟ ما عندكم حتى اعتراض؟ هذا اللي تابعناه وشفناه وانا كنت موجود. ثم ايضا زاد الاوراق اللي للانتخابات كانت فيها نعم ام لا، ما فما حتى يظهر لي كلهم صوتوا 27 منخرط صوتوا للقائمة الوحيدة اللي رأسها سي لطفي السفاقسي. منعش لو توضح لنا هذا استاذ.
2: هو حسب الطرق القانونية اللي موجودة ومنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية القانون الأساسي، ما لقينا أو ما تلقينا حتى اعتراض بطريقة قانونية. يعني ما جاتنا حتى مراسلة أو اعتراض أو إعلام باعتراض شخص أو مجموعة من الأشخاص كمنخرطين وغير منخرطين في الجمعية على القوائم الانتخابية المترشحة، وكذلك حتى يعني ما فما حتى اعتراض على الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية والداخلية. يعني خلينا يعني الأجيال بطبيعة حسب القانون وما تلقينا حتى اعتراض في خصوص أوراق الانتخابية. يعني أوراق الاقتراع هو كانت يعني مترشحة قائمة وحيدة وبعد التشاور يعني في اللجنة خيرنا أنه مش يكون يعني سؤال هل توافق على انتخاب قائمة سيد لطفي السفيقسي. يعني هي الانتخابات تكون حسب القانون يعني على القوائم بالقوائم، ما يتمش ذكر الأعضاء المترشحين، يتم ذكر فقط يعني اسم رئيس القائمة اللي هو قدمها بطريقة قانونية. هذا هو يعني، وكانت النتائج يعني 100% لصالح القائمة الوحيدة المترشحة. بما معناه يعني ما فما حتى ورقة ملغات، ما فما حتى ورقة بيضاء، وكذلك ما فما حتى ورقة تم التصويت فيها يعني كل الأوراق تم التصويت فيها بنعم لصالح القائمة الوحيدة المترشحة.
0: يعطيك صحة ماتر، شكرا لك.
1: شكرا لك وشكرا. نعاود نذكر اللجنة المستقلة هي تتركب من الأستاذ حسام الدين خليفة هو بسيبته رئيس، وكذلك الأستاذ ندى أولاد سعد وسندس مقنين وسير الأستاذ صديقنا الأستاذ محمد رشاد السفاقسي. نوجه تحية أستاذ، يعطيكم الصحة، مشكورين. كانت هناك الشفافية، كانت شفافية كبيرة، وكانت أجواء ممتازة وناس كل حضروا، وكانت أمور واضحة وضوح الشمس
2: بحضور الإعلام اللي هو العملية
1: أكيد اللي تابع أكيد. يعطيك
0: صحة ماتر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كان حضر معنا ماتر حسام الدين خليفة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بمهرجان بنزرت الدولي، هيئة جديدة، دورة جديدة، موندا جديدة، نحكيه على موندا حتى 2029 كيكا 29 29 دونك بالتوفيق للهيئة الجديدة.
1: لو تسمح خليني نذكر بالقائمة، احنا كنا موجودين وكنا زد بربي، خليني نقولها بالصوت العالي وإذاعتنا راهي إذاعة أكسجين كانت موجودة وقت اللي سي حمزة يهبط، هو كانت عنده سبق باش هبط الهيئة المديرة الجديدة هذه. ماذا بينك للناس المواقع اللي تكتب يقولوا على الأقل احتراما للناس، يقولوا نقلا عن إذاعة أكسجين أو نقلا عن زميلنا حمزة الطياش يقولها وأمر معنا
0: كان رئيس الفترة النيابية الجديدة اللي هي من 2026 ل 2029 رئيس المهرجان اللي هو لطفي السفاقسي، محمد مهدي بن هيبة نائب رئيس، حنين بن برهيب كاتب عام، دونك صاحبي السعيداني أمين ميل، سفيان بن ظافر أمين ميل مساعد، أحمد الطريفي مكلف بالبرمجة والتسويق، وزميلنا حمزة اللطيشي شي مكلف بالإعلام والاتصال. ألف مبروك للهيئة المديرة الجديدة.
1: هيئة متكاملة، هيئة متناسقة، هيئة قاعدة تخدم في أجواء حلوة أكيد. وأنه المهرجان باش تكون برمجة ثرية متنوعة ترضي كل الأذواق، هذا ننتظروه وإحنا، وخاصة وأنه ونحبوا زادة البرمجة تو إحنا قاعدين، هم قاعدين متسترين نوعا ما. سي تريفي نقولوا له خويا ماذا بينا تعطينا هكا، إحنا تو اللي وصلنا كإذاعة.
0: أنت عندك سكوب؟
1: لا عندي أنا سكوب. الفنان ايه. الفنان اللي قلت لك عليه تحبه
0: أنت
1: أهدم باش يكون موجود. ثم أنا ما نحب المسرح والفن الرابع زادة أيضا اللي أحبه الفن الرابع باش يكون هناك زوز عروض مسرحية. الله غالب للأسف ما لقيناش من يمثل الافتتاح اللي سبعة ملفات قدمت رانيا وكنا حكينا وكنا كذا، وكما قلت أنت ماذا بينا نتلموا مع بعضنا، ماذا بينا نتكاملوا، ماذا بينا نقدموا عامل ممتاز، عامل يشرف الجهة، وإحنا ديما راهو سنبقى في ذات أكسجين.
0: أنا فما حاجة عملت هذه، إحنا حكيناها
1: النهار
0: هذاك وقلنا سبعة ملفات ونفس الأشخاص، عفوا نفس الأشخاص في السبعة دوسيات موجودة أساميهم، اسم يتكرر، هي علاش ما نميتوش انتوما الكل هالسبعة دوسيات لموهم في دوسي وعرض وهذاك السبعة ذوكم خرجوا منهم عرض
1: أكيد.
0: ولو كي نجيو نشوفوا تلقاهم السبعة نفسهم هذوكم جوست شوية هكا لخبطة في الأسماء وكهو
1: إن شاء الله هو السنة اللي صار
0: ميسالش لموا بعضكم
1: طلع على الجيل الموسم القادم يداركوا ويعملوا شوية نقد ذاتي وراو العبرة بكي نتلموا راو العبرة
0: أيه وراو على فكرة كما قلت النقد ذاتي احنا راو كي نحكيه هكا ولكن نقول لموا بعضكم الكل مع بعضكم واخدموا الدوسي هذاك اللي هو موجود سبعة مرات أردو دوسي واحد راه مش أنا مثلا نشكك في كفاءاتكم ولا في خدمتكم، لا بالعكس أنا نحبكم تخدموا الكل مع بعضكم واللي بشي تقسم يتقسم عليكم الكل علش أكيد. تشتوا في الأفكار وتشتوا في الجهود سبعة دوسيات ولا دوسي مثلا تقبل من السبعة
1: ما قبلوش هما حسب اللجنة اللي هي رات وأنه كل الملفات اللي قدمت لم ترتقي إلى الانتظارات اللي هما
0: نحيوة كل واحد يجبد للروح ونحيو كل الاختلافات إذا كان عندكم حاجات بينات بعضكم نحيوها اقعدوا اتفاهموا خاطر هذي باش تسوقوا راكم التصوير التبليت كاملة وباش تسوقوا الموسيقى وموروث المتاع بليت كاملة دونك ماذا بينا اقعدوا افهموا بعضكم يسيرش تصالحوا مع بعضكم.
1: أنا عندي زوز ملاحظات رانيا لو تسمحي فيما يخص الدعم العمومي أول المندوبية قاعدة تقوم بواجب وكل عمل الافتتاح تقوم به معناها المندوبية الجهوية، لكن دعم الولاية يبقى ضئيل وضئيل جدا لا يتجاوز 13,000 دينار وبالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي معناها شوية بالكل. ثم أتوجه إلى الوزارة سيدة الوزيرة نقول لها رو مهرجان بنزرت
0: رفعنا
1: في الميزانية وإحنا في عام الأعوام وصلنا دعم الوزارة 200,000 دينار وهو بهذا أقل شيء وقت اللي نلقاو مهرجان كارتاج اللي هو معناها ربما هما قاعدين يوفرون في المليارات
0: مهرجان
1: مهرجان الدولة 4 مليارات أعطونا زادة حتى مهرجان بنزرت الدولي زادة جدير باش يكون زادة عنده دعم على الأقل أضعف الإيمان أنا نشوفه احنا حتى بعض جمعية أخرى تاخو في ميزانية هامة إن شاء الله هذا يتحقق الموسم هذا وإن شاء الله المهرجان كالعادة يكون عنده إشعاع وراو بعض العروض الناجحة باش تعاود وبعض فنانين تحبيهم برشا أكيد باش يكونوا موجودين من حبش
0: تقولي فنانين تحبهم برشا نقد خام
1: أوكي اللي تعرفهم أنت الكل باش يكونوا موجودين اللي حق وما تعرف
0: فما حاجات ما نجموش نستغنيوا عليهم
1: أكيد
0: نظرا لنجاحهم الكبير وإقبال الناس عليهم
1: فما باش تكون عروض عربية زاد أيضا باش تكون يأثوا ما تعرف أنت كنت شفتي العروض اللي جات المهرجان بنزرت كلها نجحت نجاح كبير وجابت جمهور حتى من خارج ولاية بنزرت وإحنا لو كان نقولوا مهرجان بنزرت راهو يجوا من كامل الولايات وحتى وهنا
0: ربما حتى زاد من ولايات أخرى
1: خليني أدعو الشركة الجهوية للنقل بولاية بنزرت بربي وفروا حافلات فما ناس من زبرقيبة من ماطر حتى من جهات أخرى مجاورة حتى مرض وفروا لهم يحبوا يمشوا كي يلقاو النقل لكم تغطيوا هذا يدخل في إطار زادة مدام المواطن يخلص في الجيبية وكذا من حقه باش يتفرط من حقه باش يلقى المادة اللي بعدك المجهود نتاع العام كامل وكل امتحانات والصغيرات والطلبة والتلامذة وإن شاء الله سي لطفي يعمل لنا أسعار خاصة بالطلبة أكيد
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله هي لما حالك تتضافر هكا جهود الكل يحبوا النجح وحاجة تجم الناس كلها تخدم والناس كلها توفر الأرضية باش على الأقل لك الناس خاطر نعرفوا برشا ناس يجيو من بعيد وهذاك هو الصيف راهو الناس وقتها تخرج فشتي الناس كلها تبدا صغار يقرا وما فماش يبدا الطقس مش مويتي دونك الناس كلها تخليوك الصيف للبحر للمهرجانات وإن شاء الله إن شاء الله يكون هكا دورة ناجحة كما عودونا كما كل عام
1: كلمة حقي وراديو بحق أنا قدمت أسئلة محرجة نوعا ما ما تناقلته للسيد لطفي وسي زميلنا حمزة تايش، وكانت عندهم من رحابة الصدر صدقيني يا رانيا وجاوبوا بكل صراحة وبكل معنى وأقنعوا إلياو كيفاش حمزة يختار بطاقات الاعتماد كيفاش يختارهم شنية الطريقة، وكذلك سي لطفي كل الكلام اللي تقال اللي هما عملوا هذه على مقاسهم وغير القوانين قال لا أثبت ذلك، ونقول لهم ربي معاكم وربي وفقهم. وإحنا راو كنقولوا بنزرت نقولوا مهرجان بنزرت راهو يضم كل الناس، ونجاح مهرجان بنزرت هو نجاح كل بنزرتية وكل أبناء ولاية بنزرت
0: إن شاء الله ربي يوفقهم،
1: ويبقى مهرجان بنزرت مكسب للجميع. يعني أنا أتابع فيه أنا بكل تواضع، أنا أتابع في مهرجان بنزرت الدولي من يوم تأسيسه إلى يوم الناس هذا موجود، وأنا أعرف كل شيء وأنا موجودين، وإذا أكسجين
0: ربي فضلك
1: الوحيد اللي كانت موجودة مع مكتب الشروق
0: ربي فضلك عملياتي ربي يعطيك الصحة والقوة والعافية ربي ربي فضلك إن شاء الله. ولكن قولوا عميد ما فضلكوش مش فضلك إن شاء الله ربي يفضلك. احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج فورم لحد نخرج فاصل وانا راجعين.

0: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مواصلين معاكم بالموسيقى والجو. والحقيقة احنا اليوم كي نحكيه على عيد الأمهات نحكيه على الأطفال نحكيه زادة على كبار السن نحكيه على خلينا ديما نقول عليه هكا إنسان ديما حي ديما نشط ديما صغير. خلينا نستقبلوا قمر الزمان قالوا صباح النور مرحبا
1: صباح الفل ومرحبا بك بالاخترانيا معك سي محمد زيد البكوري نشكركم إذاعتك تجاه صديقة الصغار والكبار.
0: اي صحيح صغيرة صديقة الصغار والكبار احنا ديما نبداو بالعكس تو صديقة الكبار شحوالك الساعة؟
1: والله الحمد لله
0: ان شاء الله عيدك مبروك الساعة قبل كل شيء
1: عايش كل عام انت حي بخير. انا توا بالضبط في كمرت على البحر عملنا كروازير عاملين كروازير يعطيكم الصحه اوكسجين اللي هاي انا فرحانه بينا وديما مع جمعيه كفاءات كبار السن بالمكلين
0: احنا ديما معاكم ونرافقوكم في كل المحافل. اي عمل هادي
2: استاذنا مرحبا بك شنو حوالك شنو حوال الجمعيه شنو الانشطه اللي قمتوا بها؟ انا نحب علاش ننوه بالجمعيه نتاعك سي قمر لانه نحب في كل المعتمديات الاخرى ينجوا على منوالكم ما نحبش الناس اللي يخرجوا معناها يحالوا على شرف المهنه يقعدوا في القهاوي يقعدوا ما ينجوش ما يتحركوش ما يعملوش العمل اللي تعملوا فيه انتم وهذا بصدق معناها قاعدين تقوموا بعمل كبير لو تذكرنا باهم الانشطه اللي قمتوا بها لفئات اخواننا كبار السن في المتين وحتى اي تفضل.
1: نشكرك برشا سيد هادي البكوري خاصة انت صديق للمكلين وصديق للجمعية نتاعنا دائما تكون معنا في مواعيد لاشتا. احنا الجمعية توا نهار 13 اوت بحول الله تغلق 8 سنوات
0: ما شاء الله.
1: 8 سنوات هذوما انا عندي 8 سنين انتريتي دابا خذيت معناها لحالة لشرف المهنة عملت فكرت من قبل التقاعد هو دعوة لكل الناس اللي معناها باش يتقاعدوا معناها باش في حالتهم لشرف المهنة اللي يحضروا برامجهم من قبل. أنا بحول الله قدمت الحاجة هذه والفكرة 8 سنين إن شاء الله 13 فوت نزيد نستدعاكم وتحضروا معنا. برامج الجمعية احنا كما تعرفوا هي جمعية ثقافية اجتماعية وترفيهية ثلاثة جوانب هذوما. احنا اخيرا ما عرفنا ليه عملنا الانتخابات احنا جمعيتنا جمعية الديمقراطية يسميوا فيها الناس الكل في كل عامين نعملوا انتخابات وشد رئيس جديد
0: ما شاء الله.
1: انا مؤسس قمر الزمان قالوا مؤسس خدمت العامين في التأسيس وبعد عامين وبعد تم الانتخاب لان الامن اللي يلزم نعطيه معناه المسؤولية للغير شدها سي حسام بن صالح عامين ونعرف ليه 2 ماي عملنا الانتخابات معناها الحمد لله حضروا معناها المنخرطين عدد كبير ذات النصاب المطلوب وتوا شددها السيد محمد الحبيب رمضان. الانشطه نتاعنا احنا ديما نشطوا هذه معناها ميزه من الميزات. اخر نشاط معناها اللي عملناه هو في المكلين عملنا اختتام من شهر التراث اللي نظمته بلدية المكلين ومع دار الشباب المكلين والمجتمع المدني وكنا من الأوائل في المجتمع المدني اللي موجودين معنا المكتبة العمومية للأطفال مكتبة الشباب والكهول هذوما 4 مؤسسات متاع الدولة
0: بقية
1: جمعيات المجتمع المدني جمعية كفاءات كبار السن بالمكلين جمعية الجهود المعاقين بالمكلين الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكلين وفوج الكشف أنا هذه آخر تظاهرة لتحديات ممتازة عملنا فيها استعراض هذا يتم نهار 16 ماي 16

0: في المدينة العتيقة عملنا مدينة عتيقة في المسين، وكانت هذه المناسبة الأولانية اللي عملنا فيها نشاط مشترك ونشاط مميز، ناس أعجاب كل الناس حضروا في الاستعراض قرابة 1000 شخص
1: ما شاء الله.
0: في المدينة العتيقة وتمنا في البلاد ويعرف السي محمد الهادي الفرقة متاعنا تاع السلمية القادرية العيساوية سميوها احنا بالنسبة للمسلين القادرية. أنا شباب جديد فرقة شباب المسلين سميوها وحضروا معنا عملنا الاستعراض، وكان فيه معرض لمنتوجات خاصة نساء المسلين، مقرونة متاع الدار الحلوك المقرون الغريبة متاع ذكري وكفير صار فيه الأكلات الشعبية المحشي والملوخية وبرشة أكلات اللي تتعمل معنا في المتلين، وخاصة معنا ركزنا على الألعاب الشعبية. الألعاب الشعبية هذا كله فيها شوية الملتقى المهرجان معنا الأشوية هذه كانت رائعة، وفما طلب كبير معنا من الناس اللي حضروا خاصة اللي تعملوا للبيع أول مرة يقولوا نبيعوا معنا بكمية هذه معنا فما شكون عمل لك البسنا البسنا معنا مغروم بالبسنا كل الصغار فما انت أشغال يدوية عم مختار عزوز لدى كيف كيف معنا متقاعد وعامل كيف يخدم كل خدمة اللي بلوح كل شيء فما السي جمال بن طاهر هذوما مرشاد وفقية النساء كلهم تبارك الله عليهم معنا كالتريزة وكل واحد نشاط مميز نعرف عمل هادي والسير هادي يحب الألعاب الشعبية نقول عليهم اللي عملناهم عملنا لعبة النحلة وكل زربوت وكل متى كاروندو
2: ما شاء الله عليكم
0: لعبة العجلة متاع بكري وعملنا لعبة الكاروسة عارفين كل الألعاب الشعبية وكان يوم اللي هو الهدف متاعه دائما هو جمعية كفئات كبار السن تمرر المعلومات للأطفال وللشباب.
1: يعطيك صحة سي قمر الزمان الحقيقة
2: سي قمر نحب نهنيكم بجو التحابب والتآخي والتآنس اللي موجود عندكم اللي انتم أسرة موحدة كل منظمات كل جمعيات تقابلوا كل المنظمات والجمعيات تقابلوا بعضكم تتعاونوا بعضكم وديما نذكر ونقول راو الجو اللي أنا تبعت برشا أنشطة عندكم وشفت الجو الحلو العائلي اللي موجود كبار وصغار ونساء ورجال وخاصة وأنه ديما نذكر ونقول راو لمن لا يعلم راي مدينة المتلين فيها أكثر من 30 أديب وكاتب وشاعر وهذا هنيئا لكم يا سي قمر الزمان.
0: يعطيك الصحة سي محمد الهادي احنا نترقبوا راهو في الزيارة نتاعك ان شاء الله نهار 13
2: أوس انا وراني يا السيدة ألفة راهو
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي قمر قمر الزمان الحقيقة سعادة جدا بتواصلك معنا وتواجدك معنا ان شاء الله يا ربي كل الأمهات حيين بألف خير يا ربي وان شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية. هاي عمل هادي عندك سبيسيال ديديكاس لشكون قدمه؟
2: أنا باش نقدم تحياتي والزوجة ابني حسام الدين البكوري اللي هو متواجد في باريس زوجته المصون كرام الدقي اللي بنتها ليان تتقدم لها بحر التهاني قلها ان شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير. كذلك تتقدم لها زيدة زوجتي حبيبة بحر التهاني ووالدتها وولدها عائلة الدقي الموسعة وأختها وان شاء الله ديما كل عام وهما حيين بألف خير العائلة الناجحة العائلة اللي نحبوهم ديما فرحانين وسعداء وكل عام وانت حيا بألف ألف خير يا إكرام.
1: كل عام وانت حيا بألف خير يا إكرام وانا مدوري نقولك شاء الله كل عام وانت حيا بألف خير ربي فضلك فضلك البنوتة فضلك العائلة الموسعة الكل وان شاء الله بطول العمر يا ربي. واحنا معاكم دونك كما تعرفوا كنا احد برنامج فورم لحد نجيكم في سبعتين من زمان نحكي في عديد المواضيع ونعود نكرر ونقول انه شاء الله كل عام وكل الامهات حيين بألف خير يا ربي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا ورافقتونا في برنامج فورم لحد لليوم. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي رافقني تحية كبيرة ليك عمل هادي يعطيك الصحة تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة تحية
2: إن شاء الله الأسبوع القادم نشوفوا عم بالقاسم إلى جانبنا ونزور تحية ونقولوا له باش نعدوا لك زيارة يا عم بالقاسم
1: إن شاء الله ربي يشفيه يا ربي ويرجع لنا ويرجع للبلاتو ويرجع يكون بحذينا زادة كيف كيف ما ننسيش وأنه تحية كبيرة الفتوح اللي كان في التنسيق
2: وليني هنوها عاد خليني عاد هاني فتوح زادة روقام البارح تحول إلى مدينة ماطر و وقام بابنه نقولوا له ألف مبروك بالخطبة اللي عملها.
1: إن شاء الله إن شاء الله مبروك عليه يا ربي، وإن شاء الله زيدة
2: ربي هنيهم
1: بالهنا والذرية صالحة يا ربي، وإن شاء الله ربي يفضل الناس الكل. بي عنا سبيسيال ديكاس آخر عيد ميلاد نبدأ. عيد ميلاد سعيد لمرت خويا يسري أكيكا يسرى، مرت خويا يسرى وبنتها جودة، بنتها جودة بنتها جود، ولدها نجد وزوجها نجيب.
2: تفكرت
1: نجيب خو مدام عندك الحق، عندك الحق دونك تحية كبيرة اللي نجيب خو مدام ألفة. قلوا إن شاء الله ربي يفضلها المدام، وإن شاء الله ربي يفضل لك الأولاد، وإن شاء الله يا ربي يعطيها الصحة والعافية والوقت الطيب بطول العمر. إن شاء الله ربي يفضل هيكم يا ربي هكا، وتكبروا كصغيرات تفرحوا بيهم يا رب.
2: إن شاء الله ربي يهديهم.
1: وانت حيب ألف خير يا مدام يسرى، وإن شاء الله ربي فضلك فضلك الأولاد، وإن شاء الله يا ربي هكا تفرح بيهم وتشوفهم في أعلى المراتب. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا ورفقتونا في برنامج فرهم لحد لليوم. تحية كبيرة مدام ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة لعزيز ونسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة لفتوح في التنسيق واستقبال تليفوناتكم. كنت ميكرو كنت معكم أنا رانيا طرابلسي، دمتم في رعاية الله.
3: لحد لمة العائلة والأحباب والأصحاب كبار وصغار، لحد دنيا أخرى نتلموا من نص نهار المساعتين على موجة واحدة والهدف واحد. فورم لحد برنامج متنوع وهدف مع ضيوف ومحللين وأخصائيين في مجالات مختلفة، مواضيع وأفكار باش نناقشوها مع بعضنا، والخط مفتوح للتفاعل معنا على 31 10 80 90 مع فقرات العادة كيما تعودت بهم. فورم لحد حاجة أخرى.
4: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لحول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة تصبح لبنينة، تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت، دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: إتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار بشي زين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
1: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
3: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات. اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائله.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: هنا العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت. حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039 00.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة، والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بلوجو تونيزي. مع نيابة سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بلوجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: راديو سبور.
1: ماضي 33 دقيقة على راديو أكسجين أف أم. أعزائنا الكرام متابعينا على أكسجين أف أم أحباء الرياضة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من استوديو سبور. استوديو سبور أكيد اليوم باش يكون متابعة للعرس الكروي ونهائي كأس تونس عودة ل 2005 مثل ما تكهن بها الأسبوع الفارط شرف الدين الزيدي، وقت سألناه على تكهناته فيما يخص نهائي كأس تونس وعودة إلى نهائي 2005 اللي تحصلت عليه العكارة أنا ذاك واحد شيء ولا اثنين شيء وقتها شرف الدين اثنين بلاش اثنين بلاش
2: لولياني وبوزميت
1: أيوة هو ذكرهم بالقدية بوزميت نذكره بالقدية ما لولياني نسيت أكيد زوزة ماركو الشوط الثاني. نهائي هذا كيفاش باش يكون، كيفاش الأجواء في ملعب رادس، هذا كل باش نعيشوه بعد شوية مع زميلنا حمزة الطيشي الموجود على أرض على أرض المباراة على وين موجودة وين باش تعب مباراة النهائي ملعب حمادي العقربي برادس ولا انه رجعت بيا الحكاية للقطة تسياسيس وقت بديت لوجع الساد قبل ما تترشح للديمي فينا. على كل حال قبل ما نمشي للفينا ما نجوش تعدى قبل ما نمشي فينا لكاس تونس ومازال عندنا وقت باش نتحصل على زميلنا حمزة مباشرة ملعب حمادي عقربي. خلينا نرحب ساعة قبل كل شيء حسام الجاني مرحبا بيك اول بلاتو في ثالث بلاتو اول بلاتو يا اخويا شبيك عندك مشكلة معايا ولا شنو حكايتك بالضبط؟
3: مرحبا بيك خويا سيف، مرحبا بالسادة مستمعين مستمعات اكسجين اف ام. للاسف والله تعرف الظروف والله لا خويا والله غالب اعتذر منك
1: شهر عسل شهر عسل تقاطع سبحان الله قلت بكش تعاود في شهر عسل
3: سبحان الله ما تعرف خويا عندي نقرا انا قاعد نقرا تو دونك ونعدي كل مره تجيني حكايه. والاسبوع اللي فارط الحقيقه مشيت بحذا الوالده الكيف عيط
1: مشروع مدرب ان شاء الله
3: لا لا لا بدلت انا خويا فيت ناس في حكايه اخرى
1: فيت ناس واجواء هذيك وتك صح انا قاعد نسمع فيك وخدمه كبيره
3: الحمد لله
1: في شارع 6 نوفمبر ان شاء الله بالتوفيق ليك خويا الغالي ان شاء الله ديما تخرج لنا هكا عباد سبورتيفات كيفي انا كيفي انا باهي هكا
3: يا ما ما شاء الله عليك
1: كيما عزيز نو هكا عزيز بدي عزيز بدي ويجيب سيس روحه على خير تحيه العزيز شرف الدين الزيدي اكيد ما خالفناش كومبليتمون ما ياش تعرف لا بعسل لا بسمل حد شيء من الاخر الزرع ديما موجود. مرحبا بك شرف الدين
2: تحيه ليك سيف وتحيه لخياني كل المستمعين ومستمعات اكسجين اف ام وتحيه لهنا في البلاتو. مرحبا بحسام وعودتو ان شاء الله نعدوا شوية طيبة إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. فقط ما نجمش نتعدى وندخل في المدام منعش زمين عزيزي نجم يشوفونا بعد شوية حمزة نجم يتصلنا بحمزة يشوفونا حاضر وإلا ليه فقط برح تفرجته في الفينال بتاع تشامبيونز ليغ
3: أكيد
1: أكيد ما نجمش نتعدى طول إلا ما تعطوني رأيكم في الفينال البارح فزدها مدرب أرسنال بارح إلا لا هذيك هو لازم يتلعب سيرتو هو صرح بعد المباراة قال ملا ملاعبية وملا ما تنجمش تقومهم بي اس جي سي اكتسبت الخبرة متاع الفيناليات وإلا لا تعليقكم على نهائي البارح الثاني على التوالي البي اس جي
3: نشوف سيف البارح كرة أخرى بالتكتيك مو سيرتو معناتها كي ترى تفهم الناس فاش قاعده تعمل لي زونترونور فاش قاعدين يعملوا لي جوار فاش قاعدين يعملوا معناتها الحقيقه بي اس جي قوه رهيبه رهيبه جدا معناتها ومالغري ساره والبارح ما لعبش تروح به خاطر فريمون معناتها ارسنال ما عندوش الكاليتي باش يقاوم لي ترانزيسيون دوك وما عندهمش الكاليتي باش حتى انديفيديوال ولا كوليكتيف انت كي ترى معناتها دوزيام ايتون بدلك ولا ثلاثه من اربع جوارات من ارسنال اللي تعبوا روا كيما ساكا كيما معناتها جوارات تلعب منظمة بانتظام في اللي رانا نحكيوا على اقوى بطولة في العالم اللي هي الانجليز البارح بايلت جواريت باش تفهم معناتها انت الكاليتي الرهيبة اللي موجودة في البي اس جي
1: الطريقة الدفاعية لعبتها بعد ما ماركت البوتو اللي خلتها تلعب
3: اكزاكتومون دونك الماتش ما كانش هكا تحس فيه برشا كاليتي جو خاطر ياسر مسكرة اللعبة كانت برشا قراءات تكتيكية هذاك يبدل هذاك يبدل يدخل تروا زاتاكون الاخر يولي كات معناتها فريمون مستوى عالي تكتيكيا لكن فنيا ما كانتش مرتقاش اللي احنا نستناو فيه
1: في اما خير من ماتش عملي يا وليد بي اس جي الانتر فماش تشويق لا فما حتى شيء
3: شوف هو كان عمل كيما الانتر عملي وكلي كلي مع تسكور
1: فعلا شرف الدين احنا قلنا اللي باش يترشح ما بين لارس ما بين البايرن ميونخ والبي اس جي هو صح عليه في طريق مفتوح امام الشامبيونز ليغ هذاك اللي صار لكن مش بطريقه سهله تعبت البارح بي اس جي وضربات الحظ هي اللي عطات الكلمه الاخيره للبي اس جي
2: صحيح سيف هذاك كان التكهن، لكن نحن عرضية الميدان شفنا حديث واحد آخر. رغم مباريات كيمكة مش كيم يفكر الجمهور أنه يحب يلعب أكثر ولا يحب جو أكثر، يحضر لدوات متاعه والتكتيك متاعه والفلسفة متاعه وكيفيش كونتري كيفيش يسكر على الكيب أدفيرس. وشفنا أرتيتا كيفيش عمل الشيء ذاك، كيفيش صعب على البي اس جي وسكره، حتى طريقة لعبها معاش موجودة. البي اس جي البارح تقريبين بعد البونتو ما نجمتش تعمل حتى فرصة.
1: فقط باش نزيد الكلام وكتزيد كامل انت تعلق عليه، البارح عصام شاولي وعلق الماتش قال لي أرسنال الطليان يتعلموا من الدفاع قتل في وقت.
2: شوف هو فما حاجة جديدة البارح شفناها شوية، مالفين نوعية الدوفونس دو زون مربوطة بالنص متاعك تلعبها في البارح تحس كونه فكرة جديدة تلعب الدوفونس دو زون ان بو افونسي في النص متاع وما وتقريبا بشكل يخليك يعني كأنه المدرب ولا خدم له ماكسيموم كيفاش يحد من قوة البي اس جي ويسكر عليها طريقة لعبة تقريبا. هذاك هو هذاك علاش حتى في الانيماسيون اوفنسيف نتاع الارسنال ما كانش ناجح بنسبة كبيرة، ولو الهدف وجدها كيك فرصة ولا اثنين، لكن بصفة عام ما فمش تحس انيماسيون هكا تجلب الانتباه على علامة انه مشاب اكثر فكر كيفاش يحد من قوة ويوقف البياجي.
1: باش نخليك تكمل مع سؤالي ثم نرجع زاد نحب فما حاجة نحبكم تعلقوا عليها الزوز، اللي هي البياجي والدخلة امتاحة تاع رئيس ناصر الخليفي النجوم بالكمية الهائلة اللي صارت، ميسي نيمار راموس بوفان في وقت من الأوقات، وبوفان وزي كان واحد هو كان سبب زاد من خرجة من خرجات اللي خرجته خطأ زاد كان قام به. هل أنه ناصر الخليفي تعلم الدرس، مبابي تعلم الدرس فقال النجوم عندهم من يوصلوني وخدم وقت جاب لويس إنريكي يعني خدم على أنه مش عمل جمعية فعلا بيشتغل على الكرة؟ شنو تعليقك؟
2: أنا نمشي معك أكثر منك ونقول لك فهم الدرس وفهم أنه كل واحد لها ما لها. ديجا ديريكتور سبورتيف المانجير المانجير متاع البي اس جي اللي هو سيت اسمه هو الود دومين وسيب له كل شيء والانترونور، دونك هذا هو الخدمه بروجي سبورتيف. بعد عليها هو الغلطات اللي صارت في الاول بالمنطق نتاع العاطفه ونتاع جيب جماهيري تسمن يجيب احسن لاعب ويجيب كذا وكدس اللي ما عطتش اكلها في العامين الاولانيين،
1: جابت فلوس
2: بعدها
1: جابت فلوس
2: مادين اوكي، لكن هما مش محتاجين مادينك الوقت، محتاجين سبورتيف، محتاجين فالوريزاسيون سبورتيف. وفكتيفمون جت عام الاول وسنا وكل عام قاعد يتحسن ويصلحوا الاغلاط شويه، وبي اس جي ماشيه في طريق انها ممكن يسمع عاش تتفارع، ولو حتى برشلونه جاي في ثنيه مش حسين ما يتقلقش.
1: لا لا
2: لكن
1: حقيقه لا حقيقه علينا جاي في ثنيه وبشويه بشويه يسالوا انا جاي فقط زاد كيف يعني. هل هذه رسالة إلى بيريز رئيس ريال مدريد؟ نجوم نجوم نجوم نجوم نجوم النجوم ما عنده ونصت فمني حتى قبل كتذكر زيدا عملتها ريال كتذكر لويس فيغو
3: كارلوس
1: رونالدو الظاهرة البرازيلي يعني
3: بيكام.
1: شنو تعليقك على اللي صاير بي اس جي واللي قاعد صاير الريال تويكا والصراع اللي قاعد نشوفه فيه ما بين مبابي وفينيسيوس وزاد كيفك دخل فيه تشاوميني دخلوا فيه برشا؟
3: شوف انا تبع برشا البطولات الاوروبيه خاصه الانجليز وخاصه الاسبانيول. اسبانيول يركزوا برشا برشا برشا برشا على توسكي مونتال، وهذا تشوفوا حتى في المدربين ومعظم المدربين اللي ناجحين تو كلهم اسبانيول. بي اس جي عملت مشروع كبير ورهيب وبذكاء رهيب زاد، خاطر كيما قال لك هو ان ديريكتور تكنيك ولا فني ولا اشهاري ولا اللي هو من الاول جاب لك لي ستار كل. تعرفوا احنا بي اس جي ما عندهاش قاعده جماهيريه كيما مارسي مثلا احنا كنقولوا قارنه بفرنسا، باش يجيب القاعده الجماهيريه باش تعمل باز معناتها فوخت نتاع جماهير ونتاع تولي تمارس ولا تنافس في الاوروب لازم تجيب لي ستار، تنجمش تنافسهم دي نو
1: يمشوا

0: منها استشاري منها الأكثرية مستلم الأكثرية استشاري وبعده يلعب. يعني ما تشوف الأرقام اللي تباعت في نيمار مريول نيمار والاستشاري اللي تباع في في في ميسي
1: مخكير شيء كبير.
0: وانتخط مش معناته راهو ما جابوه ما يحبوش يهزوا لا وقتها تعرف أنت النجوم اللي هو مشاو بها عملوا إن باز دي ترافاي فور
1: قاعدة جماهيرية
0: قاعدة
1: اقتصادية مالية
0: قوية وبعد عملوا بيبينير متاع دي جون اللي هما احتكوا بالجوارات اللي يمارسوا ولا اللي نفسوا ديما على الألقاب راموس فلان فلان فلان كل واحد خليهم منهم شوية بعد جاب لهم مدرب اللي هو من أقوى المدربين اللي موجودين في العالم أنا مش نحكي ألقاب ولا اليوم
1: كتشوف واحدة برشلونة زوز تايكا بي اس جي
0: تسمع المدرب كيفاش شنو يحكي في الديسكور شنو يحكي في الكونفيرونس دو بريس شنو يحكي في الزيونتريمون وكل ديتا يعطيه حقه تفهم أنه وراء بي اس جي في طريق مفتوح.
1: نسكروا هذا العالم الرهيب لو كان نكملوا ونمشوا فيه ما عادش نسكتوا بالكل ونمشوا لهذا العالم لما شاء الله ربي معاه
2: العالم
1: اسبوع الفارس نحطك في الإطار. كنت سألت الأخيين الموجودين هنا شرف الدين الزيدي شرف الدين بسعدي زاد كيف كنت شكون كان حاضر معنا انا هذوما زوز برك كانوا حاضر خاطر كنت كملت انا شرف الدين الزيدي بعد فسألت تكهناتكم مشى شرف الدين بسعدي الى الاقرب ربما خبرة أقرب ربما في القوة نقاط القوة خاصة هجوميا فقال باش نلقاو فينال بين السي اس اس وبين المكشخة فشرف الدين قال لي باش نلقاو إن شاء الله يظهر لي نتصور باش نلقاو فينال بين جرجيس عطا برشا معطيات علاش باش نلقاو فينال بين جرجيس والترجي.
0: أنا سمعت شرفي الحقيقة سمعت وكان نعطاه برشا ديتاي اللي هما تفهم إنه واحد فاهم فاش قاعد يقوله وفاش قاعد يتابع دونك ديما نحن في كرة قدم نقول سورتو في ماتشات كوب إنه فما 50-50 وأنا واحد من الناس كان جيت موجود هنا مش نعطي الحقيقة البورسنتاج للسي اس اس الحقيقة العربي لكن بعد كي تفهم وتتبع ديما ورينا لي سيركونستانس سورتو تاع الماتش وسورتو جرجيس كيف تعاملت مع المباراة هذيك وخاصة بعد مباراة سي اس اس وجابس اللي أثرت بدنيا خاصة يكون هذا اللي أنا متوافق فيه أكثر مع شرفي خاطر أنا كنت بعد ملعب جابسي وحتى باش نبعد بيك شوية وهذاك اللي أثر على الملعب جابسي زيادة في مباراة البارح ضد حمام لنف معناتها تفهم
1: تروح الكوب
0: اكزاكتومون تروح الكوب
1: اللي عملته أثر على جابسي بيان سير دونك أعطت الفور اللي عندها الكل قالت روحها ما عندها حتى شيء مع حمام لنف
0: مع أنه تعرف أنه
1: خاطر حتى واحد سمعني قص عليك حتى كان يتوقع على ريزيتات ثلاثه شيء البارح في الماتش باراجي سربير حتى واحد كان يتوقع ثلاثه مساج نستسمعك نقاطعك مسالش لو تسمح لي انت وشرف الدين زاده خاطر باش ننسكم الرادس ننسكم الرادس بنكهه اكسجينيه من عند زميلنا حمزه الطياشي اهلا وسهلا مرحبا بك حمزه
3: نور سيف تحيه ليك تحيه لكيف الكل ولا الكل في الفاتوس تقبل كل شيء 5-5
1: بالنسبة لك واتي شوية فقط ما بقى 5-5
3: واضح شكرا سيد تحية ليك تحية لولاد الكل في الباتو كل مستمعين أوكسجين إف إم هذا النهائي الكبير هذا الفينال الكبير للموسم الرياضي 2025-2026 نهائي كأس تونس ريس مع بعض لحظات هنا في ملعب المرحوم حماد العقربي في رادس الترجيين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في القرعة وفي الاستماع الفني ترجي الجرجيسي يستقبل الترجي هنا في ملعب رادس دونك نبداو بالأجواء الأجواء طيبة أجواء منعشة جماهير الترجي موجودة مش بالكثافة العادية
1: جماهير الترجي الترجي التونسي
3: الترجي الرياضي التونسي أكيد جرجيسي نقول لك جرجيسي وشو سهله بامتثال معناتها دونك اليوم جماهير الترجي مش كما العادة وكما ماشيين بها تقريبا في كل المباريات باستثناء يمكن نفس ما نقول لهنا المدارس الرئيسية وإلا اللونسان تاني سيف اللي معبية بانو تولوز الفوق معبي ليه بقى فارغ خاطر فما شمس لكن فماش برشا جمهور بالنسبة للفراج شطر فارغ وشطر مليان جماهير الترجي غاضبة على الفريق غاضبة على نهاية الموسم غاضبة على نتائج الفريق هذا الموسم يولي يعتبروه اخفاق في الشامبيونز ليج حتى رغم بلوغ الفريق نصف نهائي البطولة لأنه يعتبروه اخفاق نفس الشيء بالنسبة لبطولة تونس الترجي الرياضي الجرجيسي جماهير محترمة تحضر من جرجيس لكن مش في الرقم الكبير سيف نفس الشيء تقريبا لونسانت معبية بالنسبة لجرجيس لكن البيراج مازلنا ما تجاوزناش فيه 500 ولا 600 متفرج البيروت كيف تقريبا حوزة 500 متفرج الكل في الكل في الحوزة في 1500 يمكن ما نفوتوش 2000 متفرج بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي مفهوم بتدر بعد المسافة رغم الحدث الكبير رغم المنزل الكبير اليوم للعشيرة لكن نلقاو روحنا قدام جماهير ماهيش

0: الرقم الكبير برشا نعرفه الحكومة اللي صارت قبل الفينال والسبيكر وغضب عليها المديرة وطالب السبيكر وعطونا 10,000 في الجلسة التنظيمية عطونا كان 4,500 حتى أكبر 4,500 العكارة مازالوا ما وصلوا لهم لنا في ملعب راج بار كونتر نشوف الجرسيس الحاضرة داخلة
1: حمزة فقط حمزة باش نقاطعك راه فما تسيكر فئة 50 دينار وفئة قبل ما يتحل الكيشي هذه اللي قاعدة باهتين فيها ما نعرفش كيفاش اللي صار بالضبط
0: هو ما فماش كيشي باش نكونوا واضحين سيد كيفاش عملية البيع عملية البيع أون ليني تقريبا كلها قاعدة تبيع على الإنترنت السيكر وهذاك علاش اللي السيكر ب 50,000 كوفيه فما كوتا ضريبة نتاع السيكر اللي هي فيران وفلوس مشات الجرسيس تتباع في الكيشي لكن بقية التلاك الكل قاعدة تبيع أونليني زي ما يرى في كل قصر أونليني معناتها أونليني أكثر من الجيشي ما عادش قاعدين نفهموا برشا بالجيشي بتونس يا صاحبي كما قلت أنت باش ما يكونش فما احتكار ما فماش مارتين لار ما فماش الناس اللي تاخذوا بعض تحت كر وتغالي في الأسوام هيك أونليني فما دي ديفيكولتي على السيت إلا دي السيت تلقى السيت مسكر ما تنجمش تقص زي ما يرى تراجي مثلا عانيت برشا في الدربي تقص التذاكر نتاعها وما تلقاش تذاكر خاطر ديما السيت مسكر تلقى روحك ناتون في السيت وما تقراش تقص لكن ما فماش تكير في الجيشي صاحبي هيك اللي فسر على السكر ب 50 تباع فهم برشا ديزابيتاسيون كنت كبيره خذيتها جامعه التوسيك كنت خدمت مشات دعوات ولا خذيتها ترشي رفيس وخذيتها ترشي تونسي مشات دعوات لكن تعرف في الفينال مقسوم على ثلاثه سايب كما كل التظاهرات الكبرى في العالم في الفينال يكون بارتي ليكيب ليكيب بي تاخذ بارتي وبارتي تاخذها الجامعه ولا الكونفدراليه الافريقيه ولا الفيفا لانه هو صاحب النهائي زاد عنده ناس تدعاهم وعنده عباد بالسجي وبما ضيوف بالسجي والكوتا نتاع الجامعة عادة ولا الكاف ولا الفيفا ما تكون كبيرة معناتها برشا ناس تقول لك علاش التيران موش على اثنين ما فماش ما عادش على اثنين احنا من قبل الثورة ما عادش لينا التيران على اثنين حتى فينال سي بي استاذ تركتو وانت ما كانش على اثنين ما فماش فينال يكون على اثنين صعيب برشا لانه بارتي كبيرة تكون الجامعة نعطيك الفلوس باغ اكزومبل سيف الفين نفوتوا في الفلوس ناخذوا نقسموا بالشرط يولي الكلوب ولا الاسبيرونس كي يلعبوا اليوم الفلوس مقسوم على ثلاثة ترشي جرسيس ماخذ بارتي ترشي راني توصي ماخذ بارتي وكون بارتي كبيره في الوسط نتاعها مسكره الامن وكله فيها امن معناتها دونك هذا هو التقسيم للاسف الشديد في النهائي ما نعطيوش في الشر 50-50 نخليو برشا انفيتاسيونات نخليو برشا دعوات تفرق على اليمين وعلى اليسار سيف ولسه بدات فما ضيوف وهذا يفهم فقط شويه غضب عند العكاره اما نفهم لو كان لقيت الملعب اليوم مليان سيف اما كان لقى الملعب طارق قول يقول عليه سكولينيك الزايده والغش هذاك الكل زايد عبد الساعات وبعد احكي بيحهم السكر اللي عندك فوت الطاقه اللي عندك وبعد طالب المزيد على كل قال يتعدى كروين في شويه طيبه لان شفنا قبل ما تصريحات وكنت عايز جرسيس اللي كانت غاصبه سيف لكن ما كروين صار يكون موسم مباراه باهيه الترجي يسعى من اجل الفوز في لقب الموسم هذا وحافظ وحفظ ماء الوجه بالنسبه للعكيره حاول تخرج في موسم اكثر من هكا ممتاز ما تحلمش به لانه نذكروا الترجي الذي جرسيسي وقت في فعل الترجي الذي تونسي لانه وروح بليك في سين سيف كان يلعب من اجل تفادي النزول وصار ضد الترجي نهارتها كان لازم تخلي الفريق في المنطقه الحمراء لكن من هناك وقتها عمل سكسيون تاع انتصارات بعد مباراه الترجي الذي جرسيسي كمل الموسم كاحسن ما يكون وكمل الموسم في نهايه طيبه وبانتصاره على النادي الرياضي السابسي تاكد رسميا مشاركته في كاس الكونفدراليه الافريقيه لو ما فماش نهايه موسم الجرسيس كثير من هكا سايب اليوم في الفينال داخل في الربح طارش الخساره نزل الكوب نزيد نفرح جمهوري ما زيد كوب انا عم زيد في الكاف واموري كلها واضحه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي تلعب من اجل حفظ ماء الوجه لكن اعطيك ورقه المباراه
1: اعطيني ورقه المباراه حتى نحب نخلي حسام وشرف الدين يتفاعلوا مع التشكيله يلا
0: اكيد نبدا بالفريق الضايف لنا في الفينال ثلاثة الذي تونسي نلقاو في نفس المرمى من الله من ميس نلقاو على اليمين محمد بن علي على الدفاع المدافع ايسر نضال الليبي وسط الدفاع ياسين مريح حمزه الزلاطي ياسين مريح قائد الفريق وسط الميدان فيه حسام الطاع عبد الرحمن كوناتي وحمزه رفيعه ركزوا معايا تشكيله هجوميه للمدرب كريستيان براكوني اختار انه تكون تشكيله هجوميه بامتياز دونك حسام الطاع عبد الرحمن كوناتي وحمزه رفيعه اقبلوا اليوم يبدا على مركب على بنك البدلاء يلعب لاعب ارتكاز واحد بكريستيان براكوني قدامه في كونجور في صنع اللعب عبد الرحمن كوناتي وحمزه رفيعه في الاتاك ثلاثه حسين ابو عالي مهاجم ايمن ذاك جيرال بوركيني مهاجم ايسر وفلوريون دانوال الفرنسي مهاجم راس حربه مهاجم صريح بالنسبه لتشكيله المنصف المشارك الترجي الذي الجرسي في القوسين بدينا صرفي في المرمى في راس خومة مدافع ايمن غسان المحرسي مدافع ايسر يسري الزفلاوي مع السنغالي باب ديالو في وسط الدفاع ثلاثه في وسط ميدان خليل قصاب الكوني خلفه وقدامهم الكا الكامروني دافيد اليوم جاي، وفي الاتاك فما زوز مع نصرة حربة في تنسية نصف مشارك معنا زوز يلعبوا أروقة أسر مهاجمين في الرواق من الرحماني أسر بالضياب في جيوم التاني ويعملوا البنتراسيون بالنسبة لتسكيل الثلاث فرسيسي. دونك على البنك بالنسبة لثلاث فرسيسي صدق دبشي على سين ترباني ونيتوب بنو كريم جنيسي وأسر أزالي سياب السباني عيس مضو يانساس أسر بالزبري. بالنسبة لثلاث فرسيسي حمزة الغانمي أدي بوجو والوازي سيسم بنكيلاني أمير التزوري محمد مختار الزيدي محمد ياسين العرايف قادم قرب صديق ياكوبا ولادي جرتيلا. بالنسبه لتحت تحكيم المباراه نلقاو نزال طيب حكم سيفي خليل حسني مساعد اول احمد الدويوي مساعد ثاني سيف الورداني حكم رابع ايمن الله الحجري حكم احتياطي في الفار نلقاو حسني النايلي والمساعد نتاعو عمر بريده ورقب المباراه سامي دربيل وماسك رحومه. وكان تشكيله الفريقين قبل ما تجعلوا معها تشكيله يطلوا في الميدان شوف فرق تراجي نادي تونس تراجي جرتيسي ويتسمع فيه تفاعل هو دخلت للأمانة نقولها كما هي دخلت الترجي الفرنسي للأسف قطعت ثم هي قاعدة تهبط وإذا يمكن خلت أمور الترجي تفاعل مع الترجي الفرنسي تفاعل مع اللقطة. لكن مثال رغم هذا رغم التعب الحي ورجال اللي ظهرت وتعبت وحصلت دخلة يا سي بالنسبة للترجي الفرنسي رغم أنها قطعت فإنه كمان الصورة قاعدة توصل في ملعب جرجيس الحي وناس جرجيس الفل والناس اللي ظهرت على دخلتها حتى لو كانت قطعت لهم سيف واللحظه هذه بالطبيعه ان السيد الوطني التونسي عليكم تفاعل في الموضوع التشكيلي.
1: على كل حال تحية لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي على التعب نتاعهم من أجل بطبيعة الحال الدخلة. قبل ما نتفاعلوا مع التشكيلة باش نعطيكم فرصة أكثر نمشيو الفاصل الشهري ثم لنا عودة من جديد. ابقوا معنا.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخ... الخاصة قرطاج التأسيس. طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: ستوديو سبورت
1: الأربعة ودقيقة على راديو أكسجين FM. مرحبا أرياض، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آخر حلقة من الموسم الرياضي لكرة القدم التونسية اليوم مع نهائي كأس تونس بملعب حمادي العقربي بإرادس، لمن ستكون الغالبة. الرأي في التشكيلة بالنسبة للفريقين مع زميلينا شرف الدين الزيدي وحسام الجاني. نبدأ بشكون؟ نبدأ بشرف الدين.
2: بون، في التشكيل انا نرى نفس التشكيل اللي لعبوا به المباريات للزوز اللي فاتوا، دونك مبدلوا مهاره
1: اكثر هجوم.
2: دونك لا هو حمزه قال اكثر هجوم، يعني بارابور لشنو، بارابور حتى الاسبوع اللي فات بنفس الشكل، يعني ما تغير شيء. ترجي جيسي نفس التشكيل اللي دخل به ونفس الليفكتيف اللي بدا به، دونك الاثنين حافظوا على نفس المده الاخيره، نفس الفريق حافظوا على الكونتينيتي والاوتوماتيزم، اكثر ثقه في جروبهم سوليد بريس كذا. هما لي دوز ايكيب تيب سوف كو الترجي ناقصها محمد علي، محمد علي بن حميده اللي هو مع ليكيب ناسيونال، سينو الباقي بالنسبه للترجي جيس نفس الليفكتيف بريسك. منطقين اثنين فرق في احسن، بون الترجي جيس ربما في احسن حالتها سير لو بلون مونتال بحكم هي داخله في الربح خارجه من الخساره، ولو الكوب حاجه مهمه. الترجي داخله ببريسيون كونه لازمها تاخذ الكوب على الاقل تيتر الموسم هذايا، دونك يمكن المفارقه الوحيده. متقاربين بقدر او في الشكل بتاع اللعب وفي عدد الفرص اللي تجي تقريبا في الماتشوات. الترجي جرجيس على الاقل في 6-7 ماتشوات الاخرانيين، هذاك علاش انا راه باش تكون مقابله متوازنه بقدر وربما يمشوا. انت قبل تقول لي قديش شنو زعما شي يصير، انا حاسب قراءتي باش يمشوا للضربة الجزاء.
1: عليه شمت لك مرة عليه لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان سألوك أنت حس
3: أنا نوافق شرفي سردو في النقطة تاع جرجيس اللي هي مونتالمو أرض برشا من ترجي رديت،
1: يعني موسم بالنسبة فينا
3: ترشحت كان يلعب يعني نزول اكزاكتومون مع لي سيركونستانس اللي صاروا بعد بوجلبان وبعد الدروب اللي عملتها تفيد النزول. جا منصف مشارك نظم شوي الأمور، تحسنت شوي الأمور مع زادة الربح اللي صار له في الدومي فينال كونتر سي اس اس، دونك لهنا داخل اكثر مونتالمون مرتاح اكثر بارابور لسبيرونس اللي هو لهنا مطالب بار اوبليغاسيون انه ينقذ الموسم نتاعو بان تيتر اللي يخليه على الاقل بلوز او موا يرجع شويه هاك الجمهور ويرجع شويه هاك باش الناس هاكا ينقذ موسمه بان تيتر. مي لهنا فما شويه ممكن شويه نشر في خاطره قال نفس التشكيله اللي كل اسبيرونس معناتها ثم تريول اللي هو تبدل كومبليتمون بارابور للماتشات الاخرانيين اللي هما كوناتي قسيله وديارا، معناتها هذوما شفناهم كاول مره معناتها يلعبهم
2: الماتش الاخر
3: لعبهم لا لعب شهاب الجبالي ويانساس العمران
2: لا الماتش الكوب
3: هي كوب نحكي على عمران بارابور للبارتي العمران احنا بارابور للدومي فينال
1: بالمقارنه
3: اكزاكتومون. دونك لهنا الشونجمون انه رفيعه ولا سنتينيل انه باش يحاول، خاطر شفنا رفيعه في المباريات الاخرانيين يكون اكثر عنصر فيه اكثر عنصر معناتها اللي هو مرتاح اكثر اللي هو قاعد يؤدي اكثر. شفنا انه رفيعه انه ما شاركش في برشا مباريات الاخرانيين، تحس انه تو البوان فور تاع الترجي الرياضي التونسي في رفيعه خاصه في وسط الميدان اللي هو يشاد اكثريه انه يعمل اكيليبر ما بين الميليو تيرا ولي زاتاكون. رتح ينساس وجبالي واوغبيلو خاصة معناتها تعرف انت شاردي على اوغبيلو لموسم كامل، ما نعرفش اسكو هذا اختيار يمكن يعود فما فيزيكمون ولا اختيار انه باش يحاول اكثرية انه يعطي اكثر لليبرتي للشسمه اللتقاء وكوناتي انه باش يخلطوا اكثر مع التريو اللي هو قصيله ابو عايله وديارا ودانو. دونك لهنا باش نشوفوا نفس هو مش مشبه لكن باش نشوفوا نفس الستيل دو جو تاع البارح بي اس جي ارسنال، خاطر المنصف مشارك هو بيدو مرتح ديجا شو اسمه صديق اللي هو لاتاكون تاعو اللي هو رهيب جدا مع هادي زاد جرتيلا اللي ساعات يقحموا ساعات يلعبوا من الاول. دونك لهنا تحسها انه شويه باين انه الاسبيرونس في الشهر في ربع ساعه الاخرانيين 20 مينوت الاخرانيين انه يحاول يسجل، والترجي جرجيس مع الظروف اللي عنده مع الامكانيات اللي عنده باش يسكر ويحاول يلعب على الترانزيسيون وليما لا يفاجئ الترجي.
1: تكهناتكم نبدا شرف الدين زيدي.
2: تعادل الوقت القانوني.
1: باهي تفهمنا فيها تعادل بقى باش نقعدوا بحذاك وميسيرش ميسيرش يا اخويا نقعدوا بحذاك العشوي. اما شكون الكوب عند شكون؟
2: عند الترجي الرياضي التونسي.
1: يعني تقولي انت المباراه بشوف تعادل تعادل سلبي ولا ايجابي؟
2: ايجابي
1: ايجابي.
3: لا انا نقول الاسبيرانس باش تنهي من 90 دقيقه
1: اللو... باش تنهي من 90 دقيقه. هذا هو التكهنات. اذا شرف الدين قلنا قلت لي جرجيس هكا ولا لا عندكم لا. عند عند
2: الترجي
1: هذه التونسي وانت قلت عند الترجي هذه التونسي كل واحد شنو المهم. يعني متفقين على ان الترجي هذه التونسي هو بطل كاس تونس. عزيز يقول انا ما نعلقش يقول الاهلي الماتري دوله فعلا الاهلي ماتري دوله ونص. على كل حال نمشي تويكا مباشره الى ملعب رادس نعيشكم الاجواء بالصوت وتعليق حمزه الطياشي مباشره من ملعب رادس. كان عندك تعليق على اللي قالوه الولايات بخصوص التشكيله والتكهنات نتاعهم ميسيرش حمزه؟
0: مرحبا بكم السيد سايك وشرف الدين وحسين. ما فما حتى تعليق مع هذا كلامهم هذاك اول اللي فيك مع جيت مع شرف الدين نعرف نفس التشكيله الاخرى. ما قلت له انه تعودنا ديما فما اوكبيلو حسين تقا وبعد نحط التروازيه اللي باش يكون اكثر في صنع اللعب معناتها للترجي كرا عبد الرحمن كوناتي مع حسين تقا برك من راه عبد الرحمن كوناتي ومعاه حمد رفيع نفهم انه اكثر في الاوفنسيف معناتها في التشكيله بتتريدي القراءة اللي عم نختلف فيها مع شرف الدين كلام صحيح هذيك اللي لعب بها الترجي مباريته الاخيره اكيد لكن ضد الكلوب باغ اكزومبل في الديربي فما عود بيلوت وبعد نبني بالبقيه
1: فعلا. حمزه حمزه فقط اللي مش قاعدين يتفرجوا في الفينال تويكا وقاعدين يخدموا ربي عينهم. انا قاعد نتفرج شفت شويه فما ضغط يعني بدايه المباراه فما ضغط من الترجي الرياضي الجرجيسي. كان زيد تعطينا تاكد لي ولا لا وزيد تعطيني الوصف اكثر
0: بالضبط. كانت زوج كرات كانت تنتمي لصالحهم تسجيل الترجي الرياضي الجرجيسي. الدقيقه الاولى كان كره طويله من فرص هما باتجاه خليل قصاب اللي يشوط يحاول يشوط الكره تكون على يسار الحارس على يمين الحارس من الله المميت لكن ما حلفوش الحظ. وبعد شفنا كيف ركنيه التنفيذ كان لمبه الارجيني والراسيه اللي كانت من المدافع باب ديالو كانت بعيده على الحارس من الله المميت. شفنا شويه الضغط من الترجي الجرجيسي كما قلت مع بدايه المباراه. شوفوا الترجي الرياضي التونسي ماهوش لاقي الروبير نتاعو مع بدايه المباراه كره اكثر حتى في الاستحواذ موجوده على الترجي الرياضي الجرجيسي لكن دون فرص معناتها تذكر ولا كانت باهميه كبيره بس ثلاثه تصويبه خليل قصاب اللي بدينا بها المباراه سايب 8 دقائق لنا في ملعب رادس بين ايه كانت تونس بين الترجيين الجرجيسي وتونسي والنتيجه متعادله 0-0 الكره حاليا عند الترجي الرياضي التونسي. اكيد حمزه رفيعه يلعب كره مع حسين ابو علي. حسين ابو علي يطلع مع محمد بن علي يطلب المخالفه نضال سايب يقولوا نلعب وترجع كره عند الترجي الرياضي الجرجيسي عند بضيف اشرف اشرف يلعب مع فيلي خالته فتيشي دافيد نيونكي يرجع المدافع نتاعو لمده الرجيني يلعب الكره طويله في التمس في الترجي الرياضي التونسي بدايه في وسط الميدان تقريبا مدرب كريستيان براكوني محمد بن علي يلعب التمس للترجي كما قلنا سيف جماهير العدد مكبر ما زالت درسه تقريبا 10,000 متفرج للترجي ويمكن 2,000 متفرج لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي لنا في ملعب رادس في نهائي كاس تونس. ترجع الكره للترجي يمسك كرة عن جاك ديارا ديارا يبقى يلعب بالكرة يراوغ ديارا مراوغ في الكرة يوسع في اتجاه دانو وقبله فما بافي ديالو تضرب الكرة في المولى الحكم يظل الصيف اللي يعتذر وكرة اللي بنلعب عملية اسقاط ولا بتستانفو بعملية اسقاط ممتاز كان التوغل من جاك ديارا اللي يوسع الكرة لكن قبله موجود سينيغالي درجة سيرسيسي بافي ديالو اللي يقطع الكرة وقت زي خرج فيها ولدي قاسي فيها تضرب في الحكم نزال طيب اللي يعلن عن عملية اسقاط ولعب متوقف حاليا إصابة مدافع ولا متوسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد نيونكي لعب متوقف في اللحظات هذيا. كما قلت نذكر أن الحضور الجماهيري مش كبير برشا من جماهير الترجي كما تعودنا به في المباريات الكبرى طيب وهذا يفسر غضب المثنية واحنا داخلين ملعب رادس من جماهير الترجي على نهاية الموسم اللي كانت بالنسبة لهم كارثية رغم أن الفريق في نصف نهائي الشامبيونز ليج منهم يعتبروا أن الفريق لازم يحرز لقب الشامبيونز ليج. خوف وحيد على جماهير الترجي هو عدم التواجد في مونديال 29 سايد وهذا اللي حابوش ان الترجي فرجينا في الشامبيونز ليج ونحسم الامور من قعد للترتيب التراكمي شوف نكون موجود شوف ليه وذكر عدرين زوج فرق ضمن التواجد في مونديال 2029 هما فريق ميلودي سان داونز صاحب اللقب هذا الموسم وفريق بيراميدز المصري صاحب لقب الموسم الفارط والبقيه تنتظر يا اما تتويج يا اما الترتيب التراكمي تكون موجوده في مونديال 29 ذكروا اللي اربع فرق من قاره افريقيا يمثلوا القاره السمراء في هذا المونديال مونديال الانديه 2029 وهذا الهزل صراحه سيف الترجي والا ايه الترجي هو التواجد ولا عدم التواجد في مونديال 2029 ترجع الكره ونستعين فوق بالعضلة هذه بعملية إسقاط للحارس سيف الدين الصرفي فضل جماهير الترجي وبنك الترجي لأنه يقول لك عملية إسقاط الكرة كيف ناس على الأتاك نتاعنا الناس نضرب كرة دوزين بال أعطيني كرة ليا على كل سيف الدين الصرفي يلعب كرة طويلة باتجاه خسير البحر في تخرج بتامين صرفة تامين صرفة الترجي الذي توز محمد بن علي محمد بن علي يرجع التالي مع قائد فريق ياسين مريح ياسين يحل اللاعب عبد الرحمن كوناتي كوناتي مع زاك الزيارة البوركيني خامس شوط يعمل قدام كراسكوم يراوغ به يوزع الكرة خارج رمي سلامتا ممتاز زاك الزيارة مع بداية المباراة التوغلات نتاعو والمراوغات نتاعو لكن مثل ما فماش نتاع ما فماش بكاشيتي في التوزيع نتاعو ترجع الكرة برمي سلامتا الحارس الترجي جوزيتي سيف الدين الشرق الكرة سوتال أتقول ترجي كبيرة برشا يعني برافو الجماهير ترجي هذه التنفيسي يعني حاولوا يشجعوا شوية في الفراش لكن البقية الكل تكتفي بالمتابعة والفرجة عدد كبير بالنسبة لي وكما قلت سيف التواجد في نيي كاسون يمكن ترجي التنفيسي مش موالف بالنسبة لي لكن عنده فريق ممتاز صراحة تمشي كورة مقطوعة على ترجي هذه توز ترجع عند ترجي التنفيسي اليوم كي تمشي كورة عند التنفيسي أشرف بذياب بذياب قدامه بن علي يلعب تالونات مزيانة تمشي كورة عند ترجي حمزة رفيع رفيعة مع كولي خلفه يلعب مع حسين متقاس سريعة كونترا تاكل ترجي كوسيل أبو عالي فلورون دانو دانو قدامه باب ديالو يوسع لكن يدخل لمسة ترسيلي حوت الكرة في التميز سريعة ترجي بعكس الهزمة سريع جدا سورتو بين حمزة رفيعة فما ريون جيلا سوفير بين حمزة رفيعة كوسيل أبو عالي تكفي كحورة ترح الكرة عند فلورون دانو حمزة رفيعة وسيل أبو عاليا لوريون دانو وإلا تلعب على اليسار حمزة رفيعة وإلا وسيم تقايق باليسار ويفهم مساك الزيارة يلعب على الثانية نتاعه باش يفسخ جو دور ولا الثاني يدخل ويعمل بنتراسيون ويسنطر هذه حاليا ترجي قاعدة تعمل بالنسبة ترجي نادي الشرفيسي الدخلة الأولى بقوة ومن بعد ما عادش نراو في الفريق نراو فيه أكثر صليب صلب عفوا بالدفاع إصابة أخرى السكون دافيد دنيونجي ويمكن يكمل معنا الماتش يا سيد لأن مرتين تاوي تضرب دافيد دنيونجي موزوكا راجل سلسيسي قايم ثلاثة دوري تدخل لكن ما نعرفش تكون نسب مثبت ونقول لك يا بدولي أدي بوجو بولي وسان وصديق ياكوبا السود قايمهم يدخلوا فما لاعب آخر بعد شوية نعطيك شكون بالضبط موزوكا أدي بوجو مهاجم وصديق ياكوبا متوسط ميدان هجومي وهذا نفهم من يمكن دافيد نيونجيمي كمان معنا المباراة اللاعب الكامروني عاني يمكن من إصابة ترجع كرة تمين سترج ياسين مريح ترجع كرة اللاكس ياسين مريح يلعب محمد ماني ظلي في عفو ترجع عبد الرحمن كوناتي كوناتي يفتح كوني خلفة ويرجع تاني لك الكرة تضرب في الدفاع لعب الكرة ريتري ديفونسور يحاول تضرب فيه شوية لغاية تتحارس سيف الدين السارفي ومرة أخرى سيف دافيد نيونجي الكامروني على الميدان على أرضية الميدان كما قلت ما عادش لازم يكمل ما عادش لازم يكمل ونشوف في لمسة درفيني قائد الفريق يتساءل منصف الفريق يقول له بدو حتى باب ديالو تو يعمل في نفس اللقطة وانتو كان لمسة درفيني يمشي للبنك يحكي مع منصف الفريق قائد الفريق قال له بدو من غادي من اللي هو مضروب لكن قرب له اليوم تحكي هو إيه يمكن يعمل فما ليكتور يعملوها مع بعضهم لكن من غادي وين نيونغ مضروب باب ديالو المدافع السنغالي كيف كيما لمسه درفيني يقول الكوت منصف مشارك بدلو راه ما عادش لازم يكمل انطقاء في اقل من ثلاث دقائق صح ثلاث مرات لعبنا السابق من نادي نادي البنزرتي خالد مراد موجود معايا سايب بالفعل معانا خالد بيشوف منطقة الأولى بين الدرجيات اللي هي كسور درجة في الدرجة عطلة من الصيف عطلة من
1: الوقت تهيلك مراد
0: والله شوف الخمسة الصيف الأولانيين كانت أكثرية يعني من درجة ديال الجرجيسي درجة الجرجيسي دخل قوة المباراة عنده كرات في الأولى وفي الثالثة ثم حصر لعب في الميدان بالنسبة ما خلصناش لل كما قلنا الجيتيز ذكر غير الماتش اللي شوفوا فيه برشا كورة وبرشا فنيات الرجل هذا التونسي مازال ما لقاش أنا تالي روفير نتاعه وماتش وكأنه يلعب الاكستيريور ما تعودناش في الرجل هذا التونسي يبدا الماتش في راجع الشقيقة وهذا الإيماج نتاع الماتشات الأخرانيين نتاع الاستيراد في راجع نهاية البطولة اللي ما كانتش على المستوى اللي حبوا الجمهور في الرجل هذا التونسي مستوى يعني ماهوش مستوى الرجل هذا التونسي اللي كان يدوميني فيه ضد الفير نتاعه في راجع في التكتين الثلاثة الأخرانيين الترجي رجع في الماتش من شوية توغلات على اليسار من الأجنحة ومن المهاجم اللي مقلو خلطوليوس برشا كور ولا خرج باش ياخذ كورة في الجناب فلوريون دانو ماتش لحد الآن 14 ما فيش برشا معناتها كورة فيها جزء معناتها كور طوال ونحصر شوية في وسط الميدان شوفوا الترجي توا شوية خذا بزنا من الأمور ماتش باش يكون صعيب الترجي الرياضي الجرجيسي بالنسبة لي أنا وكنت قلت في الكاتو هذا من أحسن الفرق اللي تلعب كرة قدم يعني عصرية كرة قدم مبنية على المجموعة على معناتها ترانزيسيون أوفونسيف رابيد ترانزيسيون ديفونسيف أورجانيزي لاعبيها عندهم إن فالور تكنيك باهية ديسيبليني تكتيكمون يعرفوا كيفاش يعرفوا يعملوا بالكرة عقبراي الماتش تعدى ماتش صعيب على الفريقين باش يتلعب على جزئيات خفيفة الدرجة الرياضية الجديدة باش يكون عنده شانس كبير عقبراي باش يلعب الشانس نتاعو للآخر
4: مشكور خالد الخليل كان تحب تفاعل سيف جوست عندي زوج تغييرات عندي زوج تغييرات ونخليكم التفاعل ديبو تشو كما قلت ديبو تشو أوليا حسين المهاجم المتوسط الميدان عفوا النيجيري درجة الفيس ياخذ مكان دافيد نيونغيل الكاميروني مع التنجم يكمل معنا الفينال هذا الصنصمون الأول صنصمون الثاني أمير التجوري يدخل في تشكيلة الترجي الجرجيسي بعد شوية نعطيك تكون خذا مكان أمير التجوري والأمير خذا مكان تكون الأقرب باش يكون في راس غومة ما خليه يثبتك سيف كان
1: تحبوا تتفاعلوا
4: في 4 ساعة
1: الأولى أنت وليس البلاتون شكرا لك فعلا حسين غزلت قلت لك يعني زوز تغييرات فهذا ينزم يأثر على الرسم التكتيكي للمدرب وإلا له
3: بيسير هما اللي خطر لهنا سويتا دو بليسيور معناتها زوج جوارات ضربوا له معناتها في وقت حساس معناتها 4 ساعة لعب دو شانجمون اللي قلنا حكينا عليه من أول المباراة معناتها أنه معناتها المنصف مشارك عامل معناتها بلان جو عامل معناتها بلان أ بلان بي كي تشوف أنت تو يدخل لك التجوري هذا على باز ميل في يلعب هو تيتولير هو اظن هو اللي سجل الهدف ضد سيابي في البطوله معناتها لهنا باش ياثر سيسيور باش ياثر ملاعبيه باش تدخل في الـ في الـ في معناتها التران ماتش كيما نقولوا احنا دونك لهنا سي اجيغي معناتها باش تحاول انه ترجي جرجيس باش يتاقلموا في ساعه مع الرسم التكتيكي بون ما نظنش انه باش يبدل فرص تكتيك خاطر كيما راهو تو قعد هو بيدو جوست بركه بلاسمون تاع لي جوار بدل كيلكو بوست سينو ما شفنا معناتها سيناريو اللي مالوروزمون ما ينجم يتوقعوا حتى واحد خاصة للمدرب اللي محضر معناتها بلون جو واحد اخر
1: شرف الدين
2: بون على الخمسة دقيقة
1: انا خمسة دقيقة لكن نعاود نرجع انا كمدرب كمشارك هل هذا نجم بعث له برشا اوراق
2: بيان سير هو اكيد بلون جو نتاعو محضره ومحضر هذولا محضرهم نصاور الدوزيام ميتون الوقت اللي يمكن ابارتير من 60 دقيقة باش يطلعوا له الريتم باش يحافظ على الريتم على خاطر الديبونس انرجيتيك ربما والابور البدني باش يعملوا الجوارات في الشوط الاول وباش حافظ به على الاقل باش يهز الماتش لو ماكسيموم للاخر دونك هذا كانه حرقت له اوراقه في الاخير حرق اوراقه انديريكتومون للاسف هذيك هي الكره لكن كما قال حسام الاوتوماتيزم ينجم ما يشدش بعضه شويه توا لكن بالوقت ينجم يعني إذا وصلوا للميتون بالنتيجة ذي تنجم ما يوليش عنده أثر كبير. أما وقت يولي للانترنور يولي البلان جون تاعه هو اللي يتبدل ويولي يفكر في آليات أخرى في حالة تغيرت النتيجة.
1: ربع ساعة ما شفتش برشك ولا ما شفتش تقطعات ما فماش فماش نظام هجومي في زوج جمعيات سيرتو الشوطه اللي صارت للترجي رادي الجرجيس كانت جات هكا شويه مقدره ولا حاجه كانت نجم تصنع الفرق للترجي رادي الجرجيس.
2: ستاتستيكمون شفنا ما شفناش حضره كبيره سوف كو 3 ولا 4 كروس من الترجي رادي التونسي ما عندهمش اثر فرصه نسبية للترجي الرياضي التونسي اللي عمل ديفياسيون ديكا وتير من دقيقة ثلاثة ولا أربعة
1: تقريبا
2: من الترجي الجرجيس سينو الترجي الجرجيس تخرج في الكرة بريسك مباشرة وتلعب بعد دوزيام بال اللي في الثمانية تسعة دقائق لولانين بريسك تاخذ في الدوزيام بال وتحاول تاخذها أما ما تعملش ما تكملش بها ما تنهيش الهجمة اللي تاخذها الاسبيرانس تقريبا في وسط الميدان وتحاول تعمل كل نوع من الترانزيسيون رابيد شوية اللي جابوا هذوك الكروسات ولا ديفوت قراب سينو ما فهميش حاضرة كبيرة تاو نشوفوا في فرصة على فوت قريبة دونك الاسبيرانس هذا بوعالي نعرفوه عنده امكانيات وما نعرفوش عاد شنو يصير
1: نصور
2: في العموم
1: حمزة عنده الامور التقنية كان ينجم يدخل طول على كل حال يعني.
4: La suite va plaire et son très droit, poste par poste, ma tâche de montar. Ce qui m'a fait acquis de crème poussée, ma nette à Emir Raoul, le titulaire à la Yusri Flahada, ou Emir Sahabala de Flouz, de CAV. Donc, on se fait faire. Quand on voit l'état de forme, t'as tout, et tout, je m'ai dit, c'est pas qu'un temps dernier, c'est où il peut aller à Star, où Emir est dans la Yusri, dans l'Emir, qui s'appelle Yusri, il va de l'autre pour Emir le Sazur, il y a.
1: شكرا لك حمزة من عرش الولاد هناك عندهم يضيفوا ولا تبعثوني الرسم من عرش تحبوا انتو لا لا ما تبعثوني اش كمل المداخلة نتاعك خاطر باش يبعثنا عزيز بعد شوية الفصل الاشاري
3: دونك شوف روى هذا كله واضح وبين روى للناس واللي خاصة اللي قاعدة تبع وتفهم الاسبيرانس بينه معناتها انه محضر ال 30 متر الاخرانين الشانجمون حتى متاع الجوارات باش يعطي نسق كبير للهجوم اكثر منه للميليو تيران كي تشوف انت لهنا قصيل ابو علا وتشوف وتشوف ديارا خاصة تعرف انه موسف مشارك انه اوتوماتيكمون باش يلعب لك بثلاثه ويذكر لك فيك لي ديزوك سونتري خاطر كيما راهو تو بوندون 25 مينوت ولا اللي هو الترجي الرياضي التونسي قاعد يدخل كان على الكولوار خاصه في الكولوار اللي صار اللي هو على باز كان جينا بن حميده موجود يمكن نشوفوه ابور اكثر لكن تو ديارا قاعد يقدم في مردود كبير برشا اللي هو قاعد يعمل في البيركوسيون هو الجوار الوحيد اللي تو اللي قاعد يعمل في البيركوسيون وقاعد يدرب لي في جوار واثنين مع كوناتي اللي هو مع غاديكا موجود دونك فريشر فيزيك اكثر في متر الأخرانية هذين نشوفوا علاش أنه يمكن فيزيكما التجوري يخليه المنصف مشارك معناتها احتياط يمكن يخمم أنه كما قال شرفي خاصة أنه يمشي بالماتش الأكثرية للبردوتان ولا للبرولونغاسيون ولا للبردوتان للبرولونغاسيون دونك هذا سيناريو اللي مالورزمو بعد الإصابة يمكن ممكن لهنا تمثلوا شوي الأوتوماتيزم مي الاسبيرانس لهنا ما قاعدة سورتو خاطر في اللاكس في اللاكس سنترال تاع جريس ماهيش قاعدة تقدم في إضافة بتاتا سولمون كان في لي دو كولوار خاصة الكولوار اللي صار اللي فيه ديارة.
1: أمين نمشي نعمل الفصل الشهري بعد نرجع بطبيعة الحال نكملوا ما تبقى من الشوط الأول بين الترجي الرياضي التونسي وترجي الجرجيسي ضمن نهائي كأس تونس 2026.
5: سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة لميمة وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها الديكلاكي تورتوبيديك لراحتها هدية تلم أحساس الدنيا في كلمة واحدة نحبك يا أمي
6: أمي جن الله يقول أمي علمتني الأصول أمي بيها الخير أشوف
5: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو أحسن ما فما. أنفو لاين 57039000.
7: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
8: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أنيقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباق. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
9: صناعي وتابع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
10: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
9: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
11: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
12: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
13: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانش 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 والا 27-957-623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا،
14: مش هذاك هو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستورانت بيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسجين ريستورانت بيشة البنة اللي ما كيفها اثنين

0: ستوديو
1: الاربعة وثلاثين وثلاثين دقيقة على راديو أكسجين أف أم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل دون إطالة. نتوجه مباشرة إلى ملعب حبادي العقربي برادس الوصف والتعليق مع الزميل حمزة الطيشي.
2: بعد 30 دقيقة لعب لهنا في ملعب رادس نهائي كأس تونس بين الترسيين الكرفيسي والتونسي في وقت سيف مخالف على يسار الحارس سيف الدين الشرقي عفوا تحية سيف الدين الزيدي دونك مخالف على يساره مخسيرة للترجي التونسي سميت كوسيل أبو عالية يلعبها طويلة بعيدة ما فهمت سيف الدين الشرقي وين مسكيها بعدها وخلى كاجو فارغ بعدها وخلى كاجو فارغ عند محمد بن علي يلعب طويلة لكن يرزق سيف فلسيفة من سيف الشرفي كانت مخالفة على يسار وبعد زاوية الركنية لعبها طويلة كوسيل أبو عالية كانت منتشر ستة أمتار لكن هو حاب يدخل مسا هزها للجهة الأخرى نتاع الركنية وخلص عليها هو ديجا جيت عن نزال الليبي مش محمد بن علي نزال الليبي لعبها طويلة أمام غرسوس رجع البلاصتو بسبب ثلاثة مدافعين كل نتاع الترجي الجيفي وقفوا على قربوا للكاس نتاعهم وحماوا الكاس نتاعهم دونك يا سيدي تريد في قرابة عادة زي ما سلبي أسفار لنا بين الترجي الجيفي والترجي الليتونسي في نهائي كأس تونس نذكر أن الجيفي عنده دو شونجمون دافيد نيونكي الكاميروني متوسط الميدان خرج على مكانه النيجيري أديب بوجلي والمهاجم الأيمن ولا لاعب الريوخ الأيمن يسري الصفلاوي يخرج ويخلي بلاصتو لمير الفيزوري بالنسبة للترجي الذي لا تنسي نفس تفصيلة بديها بكريستيان براكوني تمشي كرة عند الترجي الذي الجرجيسي عند الديبوتو يلعب مع كوني خالفة يلعب الكرة قصيرة مع خليل قسام يلعب الكرة مع لمسو برجيني طويلة باتجاه دفاع الترجي ترجع كرة عند الترجي محمد بن علي ترجي الجرجيسي ترجي التونسي عفوا محمد بن علي يلعب مع حمزة الرفيع محمد بن علي يطلب المستندة يختار فيها حمزة البحثية فاتيس قطار قاعدين يلعبوا فيهم في منطقة الترجي ياسين مريح يقلب الكرة جملة نمشي اليسار نضال النيف نضال الليفي مع الركوناتي يرجع للنيف نيف مع حسام القاض ضغط كبير من الهمزة الدرشيلي ديما كرة عند الكشف محمد بن علي يطلب المستندة يجي خليل يجي حسام القاض قال يلعب مع بن علي حمزة الرفيع فاتت صار في وسط الميدان الترجي الذي لا تنسي حاليا يقلب جمله نمشيو من غادي ياسين مريح نمشيو عند ياسين مريح يطلع اول مره يلعب الكره يلعب مع نضال الليفي في الكولوار بحثوا يا متاز نضال الليفي لو جسكون ما فهم حد يرجع الفيري ترجي مستني حلول لحد الان حسام تقا يلعب الكره طويله في دار المدافعين ترجي تمشي 6 امتار ترجي هجومين عازب طيب عازب وكريستيان بلاكوني مغسل برشا يحكي مع حسام تقا
0: حمزه حسام اللاقيني يحب يتفاعل معك حمزه
3: بالله فما حتى جوار من الاسبيرونس قاعد يسخن
2: لا ترجي توتي ما فهمتش حتى تركيز ما فهمتش كملنا كلهم في البنك اما مشكله وسط الميدان الرابط يعني قلت لك هذيك المشكله في ترجي توتي انه الكوره باللعب قاعده ديريكت من القاعده في الوسط حسام تقاو بدات ومتلقي الحلول
0: هذا اللي قاله حمزة فقط حبيت خليك تفاعل معنا هذا اللي قاله حسام الجيني في وقت الفصل الشهري على ذكر وسألك لأنه كان يتصور أنه حسام تقابش يتم التغيير متاعه لأنه اليوم صراحة البوست بتاعه مش ماشية بالقديف وبعض الأخطاء تنجم تزيد ضيف حسام
3: هو فما إشكالية كبيرة خاصة في تقا أنه فيزيك ما ساعة ما هوش موجود أصلا اثنين أنه قاعد معبي بلاست رفيعة معتها دو جوار في نفس البلاصة ثلاثة انه في الترانزيسيون ديفونسيف ماهوش قاعد يرجع كونفينابلومون مع جوارات وخاصه انه لي باس الكل 100% من لي باس راتي
0: حمزه
2: بابيك طيب من جديد حاجه بركه مع حسين بدات هو الاقرب باش يكون حسين خاص يخرج خاطر كنا غضب كبير مع كريستيان بيكون يعني وعلى يدين فيها وكما قلت رابو نتكلم بعضهم برشا وحمزه فيها مش قاعدين يلقوا حلول حتى عبد الرحمن كولاتي مش قاعد يجم يعاونهم ويلقى حلول عبد الرحمن نعرفوا يحب ياخذ يمشي قدام يحب يبنتري يحب الاسباس جرفيت وقفه مليحه عند الدوري دي فما خمسه تيري يوخروا معاهم ثلاثه ولا زوج في سكر وقت كرة عند الترجي فما واحد اثنين ثلاثه خمسه سته ثمانية جوارات من الترجي لازم جرفيت وقت الكرة مازالت عند حسام الطاها ولا حمزه رفيع مازلنا ما وصلناش لعبد الرحمن كوناتي معناتها ديجا عندك ست جوار ويت جوار فما دوري دو خمسه تيري وثلاثه قدام فما دي ديفيكولتي كبيره قاعد نسمع فيها صراحه الترجي سيوا في ترانزيسيون والا باني بتصنع اللعبه قدام وتحلل اللي زاد كوين حد نيم جاك الديارة بالتفنيز بفورة وغات اللولة مارينيز وطيل أبو عالي بطيب كفرة والاثنين مارينيز ودان وقصته كورة بركة تولى ضرب على الكاش ولا هدد الحارس طيب الدين الشرفي معناتها بلغتنا حتى العامية نقوله ترى في طبعا تلعب النهارين هكبت ماركيش وهذا نموش عادي بالنسبة للفريق في عرق
0: حمزة عندي فضول خالد المراد مع ماذا يتفاعل الآن الصوت وصل حتى لهنا يعني يتعارك مع
2: قاعد يتفاعل سيف قاعد يتفاعل خالد كيف كيف قلت خالد نولي صاير للترجي قال لي حمزة مونتاج نفس الملعبية نفس الفوريس في كادر آخر في وضعية أخرى بدأت تربي ريت آخر بنفس الملعبية أما اللي صاير مونتاج للترجي خاطر بالمرات القليلة اللي نشوف ترجي عاد بطريقة زي سيف خالد ممكن خليك تتفاعل مع
4: والله انا كنت زميل نحكيو على معناتها الامبويسونس نتاع الترجي اللي تحسها ماهوش قادر حتى باش يحط معناتها الترجي الجرجي الترجي هذا الجرجي في ديفيكولتي في الديفونس يعني جرجيز في الديفونس قاعده تاخذ الكره سهله تطلع بالكره دي بيت باس يعملوا الكونستركسيون دو جو يخرجوا بالكره نظيفه لا الاسبيرونس قادره باش تعمل بريسيون وقت اللي الكره عندها لا قاعده باش تبريسي وقت اللي الكره في عند الادفيرسير وتحط الادفيرسير يعني في ديفيكولتي وقت وقت فكان الكره يعني كنا انا وحمزه قبيلي وقت اللي قال لي شو مشكلته حس اللي مشكله الترجي بلوتو مونتال سيكولوجيك اكثر منها يعني اقدام خطر اقدام كان تاخذ الملاعبيه نسميهم لك كل ملاعب
0: خالد خالد
4: حمزه
0: خالد ما نعرفش خالد كنت تسمع فيا خالد يحب يتفاعل معك شرف الدين الزيدي لو تسمح خالد مراد
5: تحية ليك خالد أنا تعرف حسب التشخيص اللي قلته اللي هو صحيح 100% لكن هنا روى الشيء يعطى الترجي جرجيس يعني هي قاعدة الجير هي اللي حطت الترجي في ديفيكولتي وهي قاعدة حطت الستيل اللي تحب عليه وهي هزت الاسبيرونس للشكل والطريقة اللي حابت تلعب بها واللي هو متعود عليه الشيء ذا وبتيت بتيت مشت بها والتاخذ في الكرات الثانية فهمت أكثر 90% من الكرات الثانية قاعدة تخسر فيها تاخذ فيها ترجي جرجيس واللي دويل كذلك
4: شرف الدين هو كلامك صحيح ماناش باش نحل مريت نتاع جرجيس ولكن نحكي واحنا على السيكل الاخراني نتاع الشامبيونا والكوب نتاع الاسبيرونس اللي ربما هو حمزه خاطر كي سالني قال لي شنو هي مشكله الاسبيرونس على هذاك انا قاعد تحكي على الاسبيرونس مش انا خاطر حكيت على الاسبيرونس نحيت المريت جرجيس وسؤال حمزه كان واضح قال لي شنو هي مشكلة الاسبيرونس الأساسية؟ أنا مش بديليش على جرجيس يعني على هذا كان قاعد تحكي على الاسبيرونس وما نحيتش مريت بتاع جرجيس الاسبيرونس يعني اللي تعودنا بها جرجيس ولا غير جرجيس ولا حتى الكلوب ولا الجمعيات الكبار في المواسم الأخيرة يجيوا الرادس تحطهم في ديفيكولتي كبيرة وتحطهم في معناتها في كوا كما نقولوا يمين يسار وتقلق برشا فرص وأي ادفيرسير يلقى مش حتى الشامبيونا حتى الاهلي كيجي يلقى مشاكل حتى مازامبي كيجي تلقى مشاكل مالمودي كيجي تلقى مشاكل اللي ماريناش سمعت الترجي الكلام هذا مش موجود انه البريسيون اللي مالفه تعملها الترجي على على على الجمعيات الاخرى ما عادش موجوده واذا كان انا قال لي شنو المشكل قلت له المشكل الاساسي بسيكولوجيك ومونتال على خاطر فما برشا بريسيون تحطت فما برشا خوف من أن تكمل تخسر الكوب بعد ما خسر الشامبيونا ضغط وبريسيون تاع تاع تاع الجمهور هذا هو
0: شرف الدين اللي حبيت يعطيك الصحة خالد برافو شرف الدين حسام على التدخلات برافو والتناسق اللي صاير ما بين عبد
2: الرحمن كوناتي ورقة صفراء في عبد السوسي اللي من مؤمن الرحماني كان ناسق وعبد الرحمن كوناتي من نص التيران تبعوا بعد الاخر ضربوا باش ما يخليش يقرب للتزويتي عبد الهجمة تقريبا كان فيها مؤمن الرحماني كانوا فيها دو كونتر دو دونك عبد الرحمن كوناتي تبعوا بعد ضربوا فوت بعيدة تقريبا 35 متر على الحارس أمين الله من ميس يقع على عفرة عبد الرحمن كوناتي ورقة صفراء ما نعرفش ياخذ كلمة سيف ولا تخليني
0: نكمل لا فقط لا نجست حبيت نعطي ملاحظة برافو يعطيكم الصحة الكل على التناسق اللي صاير ما بين بلاتو ما بين زملائنا موجودين في ملعب حماد العقربي وكل مريكي حمزة
2: بعد خلص عليها
0: سيف ليلو كاو ماهوش تناسق به برشا اما تونا بعد نحكيها وكاو
2: الترجي الذي توفي في 41 بكاء في قلاب لثلاث في هذه الفرسية حفل في عدرا في قلاب نشوف أثر بذيه في وزة وتمشي ستة أمتار ستة أمتار بالنسبة للحارس لثلاث في هذه تونسي الحارس من الله من ميز المشكل يا سيف إنه حتى ثلاث في هذه الفرسية مبمشي في كفتة قدام راو مخت الفريق فيش هو مخت في عصر الهزمات ويقف منيح دفاعي ممتاز تعب الترجي مش خليه يلاقي حلول خليه تحت الضغط بس انه يحاول يفيد يقدم لكن قدام الكاس ما فماش في كاسة كبيرة من ترجي الجيس نقول لك من الاخر الماتش هذايا نتاع يا اما طلع في الريتم الترجي وشوفوا ترجي اخرى يا اما فما قدمة هكا بلغتنا نتاع كورة من ترجي الجيس وحتى كنت تقدم الماتش افيك ميريت راهو مش بالظهر لانه فريق ممتاز دفاعيا وحتى في وسط الميدان ويقف مليح بقينا في الهجوم عندك ملاعب اسمه مؤمن الرحماني قادر يعمل لك الاختار في اي لحظه يا سيف هذا هو الريتم
0: واما واما واما شرف الدين عنده ما يقول زي.
5: حمزه انت جست كي قلت الترجي جرجيس مش قاعده تعمل في الاختار ولا الهجمه نتاعها ما تكملش راهو طبيعي هي قاعده تعمل في العادي راه ما تجيبش برشا فرص وكريت انت حتى ماتش صفاقس قديش قبلت لعب وشنو قديش من فرصه في المباراه ولا حتى في المباريات اللي قبل وحتى مع السي ا بي الشوط الثاني تو تتذكر اللي هي بريسك تعمل 2-3 في الماتش الكل تعملش برشا دونك هذا ستيلها فلسفتها فلسفة ترجي جرجيس هكا فهمت اما كي تجيب فرص كل ما جاء فرصة نجم تعمل لك الاخطر يعني ما تعملش برشا اما تكون مخترة فيهم
2: بالضبط هذا اللي قلت لك شرف الدين قلت لك راهو عنده مهاجم مخترة اسمه مؤمن الرحماني وحتى اشرف الضيف والتيسوري راهم يسوي في كاس قدام الكاس تصور من ربع فرصة قادر يمركي لك ترجي جرجيس وهذا مؤكد ما فيش كلام شفنا حتى مع السي ا بي شوطوا كله تقريبا عند النادي الزرسي لكن قدم الكاس هو ما ترجي جرجيس الفريق حسوا ما يرحمش حتى مع ترجي البطولة لهنا زوج اهداف سجل دونك مازلنا لحد الان مازال ترى النهائي ما بيحكي اسراره نجم نقولوا على كل عكس لو شوف فريق ترجي هذه التونسي محمد بن علي وزا واحد الحارس الصيف الدين الشرقي عند الحارس سيف الدين الشربي توزيعة محمد بن علي 43 دقيقة 20 ثانية هنا في ملعب إرادس والتعادل مازال 0 مقابل 0 بين الترجي كرة طويلة من سيف الدين الشربي في اتجاه دفاع الترجي رجع من ياسين مريح مع نضال الليف كرة عند الكشف الليف عبد الرحمن كوناتي

0: اوكي يا عايز تلقي ثاني سبيدي والله يستنقل السورة كما هي حتى اللعب متوقف زي خالد عنده تأثير فيها شوية هكي متى يسر من المأكولات لو عمل لك فيش بدل اسمه بالله فيش بدل بسكو شنو المأكولات وقال زويد عاد فرحان يستنى في زويد شو قاس فيه وصلى فلوس صلى فلوس طلع فيه ورقة برا ما عنده زويد طيحه في وسط الشارع طلع فيه ورقة ما طلعت فيه فلوس بوب شو قلت ممل المباراة ليه لو مش لك زماني خدروا فيه ناس بالعكس الناس كل حاضرة اللي هناك يفوزوا منا ولا منا خليل قطاب بسكي قالوا لك يا سمي ماركي وردانوك فيني كنت عشان تتمرك
1: حمزة سمحني مملة حمزة سمحني انا رأي انا اللي احتفظ بيه الروح يا
0: سيد انا بيدي انا بيدي تعرفني صريحة كيفك ولا اكتر معنى انت ما عنديش مشكلة تشوف المملة ايه ما خاطر ما تعرفش عليها من جي ما نعرف حتى فهم كور تحسهم هما دي دي سيري المهم
1: فعلا نستنى منين تجي باش تولي ما عادش مملة هاني نستنى منين تجي باش تولي ما عادش مملة
0: خمسة دقائق زدنا الحكم الرابع وسيف الورديني بيعاد من حكم مباراة نزال الطيب ونشوف في سكوني يسخن لعلي هيدي سرتينا لعلي سرتينا يقوم بحتى حركة احمائية بالنسبة لل هذا حمزة الغامي عفوا حمزة الغامي حمزة الغامي قاموه يسخن على سيف الشرفي نجم بعد ارتاح حاجة على كل سنة في اللعب في 45 في كلام زيد واحد كما قلت خمسة دقائق تلعب الكرة عند المحرسي عند لمسة ترسيني عند ترسي سرسيسي لمسة ترسيني تلعب امير تشوري مقطوع الكرة من ترسي رادي توسي ترسى عند ترسي سرسيسي عند باب الجلو لكن حتى الوصول متدخل باب الجلو يدخل على الفرنسي فلوريون دانو مخالفة على يمين الحارس سربدين الشرفي بعيد عليه 40 متر بعيدة لكن كونتراتاك كان فلوريون دانو فكل الكرة كرة كانت عند باب الجلو فك دانو بيبس يهرب دخل عليه والإنذار الأول في تشكيلة ترسي نادي الجرجيسي عفوا الإنذار لباب ديالو ذكر أنا شوف راح تمر في المباراة قال طيب أسندهم لعبد الرحمن كوناتي في ترسي وباب ديالو بالترسي الجرجيسي ورقة صفراء إيفوارية ورقة صفراء سينيغالية اليوم في المباراة حتى الكورة بعيدة 40 متر ومتغسل جمهور الترجي خلوا بعيدة حتى كريستيان براكوني طالب الحكم نزال طايف يزيد يقرب الكورة وخرها متر تقريبا على بلاصتها نزال طايف على كل الميرو بتاع الترجي برجيس في ياسر فضيف وفيه عمر الرحماني وتتكوه مع انتهى العكيرة هم اللي وقفين في الميو تبعوا المخالفة دي 45 زائد 2 يلعب الكرة حمزة رفيع توزيع في حمزة جلاس ما تسلوش بالزالت عبد الرحمن كونتين بالزالت عندك عندك حسين أبو عالية شق جراء وحمزة رفيع حمزة جلاس كما قولوا حرم على بعض الزالت عند حمزة جلاس اللي اختار عن ترش حمزة جلاس يستنطر كرة تضرب فيك حسين أبو عالية برشا ارتباك برشا ارتباك برشا ارتباك بالترش شو معايا السيكونفيدي على كل حسين أبو عالية يصوب بالخطر في دين سيف الدين الشرفي بلاهي صرف الدين وقسام تابعوا معايا اللقطة هذية والسيكونس هذية شوفوا كمية ترتيبات في هجوم الترجي هذيتو يلا كرة عند الترجي عزيز يلعب الكرة عند مؤمن الرحماني يفكتي المدافع نزال ليفيو يلعب الكرة لكن رفعت عند الشكور عند فريق قصاب خليل قصاب مع عبد الرحمن كوناتي قصاب يرجع للاك يرجع لمسة ترفيدي يرجع لمسة ترفيدي في نفسه مع عفوا باب ديالو كرة عند جرجيس باب ديالو طويلة في اتجاه ملعب تاجوري قبلوا نزال الليف تاجوري الليف تماس للجرجيس تماس للجرجيس في 48 ثقة لعب 45 زائد الثالث باقي الحكم زاد خمسة دقائق وقت بدا الباب هذا الشوط الأول كرة عند الترجي قال جرجيس يلعب الكرة عند أديبو جو أديبو جو يوزع في اتجاه ميميش سهل عند ميميش يلا يحاول بشي كانتر مميش يلوش ما يلقى حد ما يلقى حد ما يلقى حد مسيت كرة عن مميش مزيلة يلعب على يسارو النزال الليفي يلعب مع البوركيني زك جارة جارة يلوش يرجع تاني ياسين مريح ياسين يطلب المسند يلقى محمد بن علي يطلب على الكروار اليمين محمد بن علي بن علي بن علي وسيلة بوالية بوالية بن علي بن علي بوالية وعالية يرجع لتيني حمزة جلاس فمش حلول فمش حلول بالترجي فمش حلول فمش حلول يلعب كورة قصيرة ويعود يرجع لتيني مثال الليف مثال الليف يخرج لشكل زيارة زيارة وحدي يحاول

0: يحاول باش يراو يلعب مسكون حسام الصقلي حسام يجيب القصيد وعاليه بن علي بن علي عاود يرجع الفيل وفكت الكره فكت الكره فكت الكره لمسه درفيل يحاول يكنتر مع مومن الرحماني لكن تعاود تقسم الترجي حمزه رفيع وتوريت تعارك مع بعض وتوريت تفيدي على بعض الترجي قصيد ابو علي يوزع الكره في لورون دانو لكن قبل لمسه درفيل لمسه درفيل يقتل يشوف الترجي لازم يسلسيسي غسيل محل طويلة في اتجاه ربا ذياب بذر ياسين مرياح ياسين قبله مثالت عن مومن الرحماني الرحماني يرسالي وحمزة رفيع الرحماني رفيع يدخل الرحماني على رفيع لكن يقول ولعب ألعب قوم قوم قوم كرة من ياسين عن ثلاثة جول فيش بكيش كيش ألعبها بسريع بسريع بسريع عند اللاعب رقم 35 اللي هو كلاس بومة كلاس بومة عند ثلاثة الكرة حسام الطفا يلعبها طويلة مقطع مرة أخرى من كلاس من حسام الطفا غضب كبير من كريستيان براكاني على حسام الطفا وصافيرات الاستجابة ناس هذا كيف كيف جمهور ترجى على حسام الطفا حسام الطفا في السونتر ويقف حفيده في نص وما بترفه في القاع جمهور ترجى الرفيق اللي بحذاه كل في الموسانت اوت اوت على حسام الطفا حتى براكاني بيدي غاضب ويصيح ويعيط على حسام الطفا على كل على كل موش عادي اللي صاير بلا ترجى لازم التونسي وكلمة برافو تبيعها للجرسيس عن وقت ويحفى ويحفى صحيح الثاني ويحفى ويحفى خمسة قدامهم ثلاثة يولي دور يدوب ثمانية من الأبنين ترجي جرسيس توزيع دانو قبله في سيف الدين سيف الدين السرف عبد الرسول ترجي جرسيس ممتاز مومن الرحماني مومن الرحماني ان كونتر دو ان كونتر دو مومن الرحماني عندي كرة بيسين مرياح مرياح الرحماني يزن كرة بمميز اثبتها مميز اثبتها بيد واحدة في هذه يكون الهدف الأول ترجي جرسيس المؤمن الرحماني نزال الطيب يوني الصوت الأول هنا فرصة كثيرة برشا المؤمن الرحماني مؤمن في وسط الساكة من لعبية يعمل اللي يحب وبعد يهز الكورة بدنا لا نميز وكاد يكون الهدف الأول لترجي جرسيس فرحة كبيرة من جماهير ترجي جرسيس وتشجيع فريقهم غضب كبير من جماهير ترجي على لعبيتو والقوارير لهنا تنهال على مدخل الحجرة الملابس على الشمال برشا قوارير على ملاعبيه الترجي نادي تونسي ضغط كبير من جماهير الترجي نادي تونسي على ملاعبيتهم ويبقى المقذوفات تعبير عن الغضب نتاعهم نيت الصوت الاول صفر مقابل صفر كلمه برافو ترجي رفيق على الوقت وعلى الروح القتاليه اللي تلعب بها
1: شكرا لك حمزة اللاتايشي خالد مراد مباشرة من ملعب رادس مازال عنا دقيقتين فقط كلمة كلمة على الشوط الأول تعليقكم حسام
2: حمزة لخص بريس كل شيء الحقيقة أنا مش نقول كلمة بركة خطر ملاحظة مش فنية ولا اليوم أنا كرا جواريت في التيران مش كوميونيكاسيون معناتها نقاشات نقاشات انت شبيك عملت تعرف لي جوريت مونطالمون اوت ولهنا راه نحكيو على الترجي التونسي اللي هو وصل الباليه معناتها يلعب في لوني في التخي ونيفو معناتها كي راه جوريت كيما هكا تتعارك ما بين بعضها في وسط اللعبه سابروف انه ما فما حتى باس ناجحه سابروف انه ما فما حتى كومبينيزون ناجحه سابروف انه فما برشا اشكاليات خاصه مونطالمون والماتش كبر برشا على الملاعبيه وكيف كيف تشوف انه توا كي خرجوا من في الميتون تشوف معناتها حسب حمزه يقول لك القوارير واللي هو معناتها فما
1: ردة فعل
2: ردة فعل وهذا عادي جدا تحس المباراة بعيدة بعيدة بعيدة كل البعد عن اللي انتظرناه خاصة من ترجي جريس
1: شرف الدين
3: شوف خناطو حق ترجي جريس الحقيقة نجحت في الشوط الأول بفكره العادي اللي مال في ستانس بيه يعني وحتى
1: اللي استغل ضعف ولا لا فريق يعني آخر يتسمى بقوله برافو
3: سي جريس سنتي قال الويمير تعمل في نفس الفلسفة نفس استراتيجية بثلاثة خمسة اثنين جاها فرصة ولا فرصتين وشفناها حتى الفرصة في دقيقة 51 هي اللي ديما تنتظرها وافكتيفمون جابت الاختار وكانت نجم تكون هدف في دقيقة 51 دونك هذاك هي فلسفة بالنسبة لترجي جيس بالرغم التغييرات الاضطرارية اللي صاروا وكنا حكينا عليهم في الشوط الأول إلا أنه هزت الشوط الأول للي تحب عليه ومن جانب الترجي ياسر بوطأ كي سوسوا في في عدد الهجمه ولا في وقت توصل في الزون الاخرانيه نتاع ترجي جيجيس. دونك هذا بالكثافه العدديه بالستابيليتي الموجوده بالاوتوماتيزم نتاع المستنسين به لاعبين ترجي جيجيس ما نجموش يخترقوه الدفاع ولا عمق الدفاع. دونك ذاك علاش اللي ناجح توا انا نقول لك ترجي جيجيس نجحت بنسبه باهيه باهيه في الشوط الاول. ترجي جيجيس اوت اضافه للكلام ترجي التونسي اوت سير لو استراتيجيكمو تكتيكمو ومونتالمو وحتى دور مزاج عام تاع فريق واللي كان يحكي عليه حسام.
1: مازلت شاد صحيح في الاوقات الاضافيه؟
3: اي مازلت
1: شاد صحيح. ترجي تنجم تربح اليوم الكوب؟
2: تنجم.
1: مازلت شاد صحيح في الاراء نتاعكم؟ ما عادش برشا 45 دقيقه توصلنا على انه نعرفوا نتيجه تكهنات زميلينا حسام الجاني وشرف الدين الزيدي. انا بيرسونيلمون يعني مع الجمعيات اللي عندها برشا بزست تروات فنتمنى بصراحه يعني بصراحه نتمنى ترجي جيجيس تكون اليوم هي الفايزه. اي صحيح
3: نحكي مؤشرات صحيح راني نقول لك راهي الترجي ناجحه اما كانت كيما كانت ماركي هذه هذه لكن فما مرات يخلق جواريت يشبد لك حاجه من الريبرتوار نتاعو
1: فعلا
3: فهمتها هذه تلقاها في جواريت ملاعبين برشا مثال عندهم ديزكسبيريونس كبار ينجم يكون في الترجي فهمت التونسي كما كذلك ينجم في الترجي جيجيس.
1: واضح. شكرا لك شرف الدين الزيدي. شكرا لك حسام الجاني. نعم زاد باش نعملوا ترتيحه ما بين الميتون والميتون ثم نلا عوده من جديد. ابقوا معنا.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: جوس الخمسة وخمسة دقائق على راديو أكسجين FM. العسالة مرحبا بكم. شوط أول انتهى بالنتيجة التعادل سلبي 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. أكيد الملاحظات أو ما الذي يمكن أن نتحدث عليه في هذا الشوط الأول مع شرف الدين الزيدي وحسام الجاني. نبدأ بك شرف الدين, اللي لاحظت عليك أنك في الشوط الأول عديت الميريت للترجي الرياضي الجرجيسي والفريق الصحيح اللي يستغل نقطة ضعف الفريق الخصم, فهذا يلعب عليه الترجي الرياضي الجرجيسي. يعني الترجي الرياضي التونسي كان مش يصلح من روحه الميتوثيني, نجم نشوفه نتيجة ما يرضاهاش جماهير الترجي الرياضي التونسي.
1: شوف احنا تو في حاضرة ماتش كوب, دونك ديما راهو تنتظر اي حكايه في اي وقت, ينجم حتى الفريق يكون مش في وقته ويعمل اي حكايه. نستنوا التغييرات في الشوط, نستنوا شنو الافكار اللي باش تصير واللي كونسيني ممكن يتعطوا الكلا الفريقين وخاصه للترجي الرياضي التونسي, خاطر سوبو كنا نحكوا انا وحسام توا فما امكانيه كبيره باش يصيروا دي شونجمون في الشق الهجومي, خاطر برشا بطء على مستوى البناء الهجمه لإنهائها. اصلا هي ما فماش فرصه واحده جات للترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 14, وفرصه جات للدقيق بينما الترجي الجرجيس جاتها في الدقيقه 51. انا شنو الميريت اللي عطيته احنا تو نحكو, ما هي شنو ايكيب جايتك من بعيد, يعني عندها من 6-7-8 ماتشوات تشوفوا كيفاش تتصرف ومن اول عام ديجا والسيستم تلعب بيه, و 3-5-2 ولا 3-4-2-1. دونك هذا كله يعطيك في وهلة أولى أنه فريق دفاعي يلعب البلوك مليح ويعرف يسكر المنافذ بالكدا. دونك هذا شفناه في أغلب مبارياتها, وعندها المهاجمين تاعها مهاريين, عندك الرحماني مهاري وسريع, وعندك بن ضيف صناعي, فهمت كسوا في سيجو صعيب شوية تفك الكرة ويقرأ اللعبة.
0: متفقين في هذا كله, لكن من عشتني الرأي أنه الهجوم بتاع الترجي الرياضي الجرجيسي هو اللي عليه ربما نوعا الأشكال ناقص شوية, ما يوجعش برشا, هذا شنو نقصد به يعني أنا هذا نجم يأثر.
1: شوف احنا تو حتى الجمهور حتى الهجوم تاع الترجي ما يوجعش, وش يوجع فرصه بفرصه.
0: دونك انا كي المنافس تاعك ما يوجعش لازمك توجع.
1: شوف ستاتستيك,
0: استغلال
1: ستاتستيك في الاخر, فرصه مخترة فرصه مخترة
0: فعلا.
1: بالنسبه لي متعادل الشوط الاول وفي الفرص. دونك شنو الهدف من الاخر في ماتش كوب؟ انا يجيني فرصه ماركيلي, انا نقرب لك قديش من مره, نقرب 3 مرات نجيب لنا فرصه مخترة, انت تقرب لي في الزون تقعد لي مثيل 10 مرات ولا 15 مرة وجيب منهم فرصة. كي نحسب البرسنتاج واللي تعلف في كاسيتي بلوز موا انتر جيمي يطلع ترجي احسن هنا. انا يعني ما نتعبش برشا, ما نقرب لكش برشا, اما زيد رفهم نقطة أخرى مهمة. راي دوزيام بال تقريبين تاخذ فيهم ترجي جرجيس, وتوقتها الاسبيرونس تولي تحارب باش تفكها مرة أخرى. دونك طونك هي دي مقرب لبعضهم ترجي جرجيس وبلوكها أمبو سري, لو كنقول سري مش معناتها طايح برش. كي توصل تطلع الترجي الفوق تولي بيان سور بطبيعة باش تسكر انت المساحات وتقرب المساحات. انت حمزة ولا انت كان يقول بدو بدو بدو ريدو طبيعين, خاطر هي الترجي ريال مو وانت تحب تخدم في اللي زانترفال, تخدم في الهالف سبيس, احب تسكروا وذاك ايش عمل هو الاطار الفني قياد منصرف مشارك اللي انا راه ناجح في الشوط الاول مبدئيا. نتصور هذاك هو البلان انهم يخلوا الماتش ميتولول اقل شيء 0-0, كان جات فرصه اوكي سينو اضعف الامام يخرج 0-0. دونك نتخيلوا ناجح في اختياراته في فلسفته, بينما الترجي نتصور راهو تفكيرهم ننهوا الماتش من الاول نحاول نضغطوا على ليكيب الاخرى اللي جينا الفرصه من باش نقصوا الضغط باش نربحوا, يعني يولوا هما يحكموا في المباراه وفي التومبيرامون تاع الماتش.
0: شنو يلزم يعمل الترجي الرياضي التونسي باش يتفادى باش يعني هو من الطرائف يعني شهاب الليلي كان يدخل قبل 45 دقيقة موش مدخل فهمني فورماسيون دركي فيش يخز ركة يعطيها هكا قحرة منا قحرة منا وبعد يبني من خلال الشوط الأول تختفلوا في الميطة الثاني. فاحنا كي يقولوا احنا كبشي عادة الترجي الرياضي التونسي شنو يجب يصلح حسام؟
2: شوف اول حاجه الساعه لازم يصلح توسكي مونتال ساعه في الترجي لازم المساج اللي يمشي مونتال مع خاطر ملاعبي تحسهم اوت على الاخر فماش لا اوتوماتيزم لا فما لا كومبينيزونات لا فما كوميونيكاسيون بيه خاطر ساعات راه تلقى الليدر يحكي بركه راهو يحركها الدنيا كل ساعات كترا غارديان من تيلي يمشي منا يجا منا ما شاء الله عليه يوسف الغارديان تاع سيابي كان بارك معناتها اللي نحب نقوله لهنا انه ترجي الرياضي التونسي اوت من الناحيه هذه كل لازم يكون مساج بيان ديترميني يمشي للملاعبيه يمشي ديريكت مول الصميم مع بعض التغييرات خاطر نشوفوا النسق كما قال شرف النسق راهو ياسر بطيء جدا عند ترجي الرياضي التونسي سواء في الترانزيسيون سواء في الكونستركسيون كي يبدا يحضر للهجمه ماريناش عمرنا مارينا الترجي يجري ورا الكوره يفتك
0: فعلا
2: اللي توا نشوفوا جرجيس وقت تفتك الكوره تقعد عند جرجيس يمكن 5 مينوت اللي هو دور كولا اللي بعد تصير باس غلطه معناتها لهنا لازم ترجي التونسي في اقرب وقت ممكن يعدل في هذا الكل. شفنا ترجي جرجيس ما تاثرش بالتغييرات الاجباريه شفنا قلت انتم خاطر جرجيس ما يسجلش
0: هذا هو هزيتني للسؤال اللي حبيت نطرحه جرجيس شنو لازم كيف سالتك ترجي شنو لازم تعمل باش تصلح من روحك قبل من شو الردس جرجيس زاد شنو لازم تعمل باش على الاقل تستغل الضعف الموجود في الترجي الرياضي التونسي خاصه في وسط الميدان.
2: جرجيس انت كان تحسب تو ستاتستيكمون قاعد فما ملاعبي ولا اثنين كهو قاعد يدخل 18 متر دونك انت عندك جمعيه تلعب التالي البلوك هابط ولا في وسط الميدان في وقت تعمل لي ترانزيسيون قاعدين يلعبوا كان على زوج جوارات كهو دونك سي بو انه باش توجع الترجي الرياضي التونسي في البركسيون ولا في التيب دي لوان لازمك برشا جوارات في الصندوق دونك هذا تو جرجيس اللي قاعدين نراو فيه كان في لي زيكسبلوا انديفيديوال نتاع زوج ملاعبي اللي هو بالضياف والولاد الثاني الرحمن اكاو مارينيش دونك الترجي الرياضي التونسي باش تسجل جرجيس باش تسجل لازمها تخلط بملاعبيه اكثر للصندوق.
0: فقط لتذكير الساده المستمعين قبل ما نمشي الرادس محللينا شرف الدين زيدي وحسام الجاني توقع بفوز الترجي الرياضي التونسي بكاس تونس. شرف الدين الزيدي توقع بالوصول الى الحصص الاضافيه وان شاء الله لا من عندي انا وحسام الجاني توقع تنتهي المباراه في وقتها على 90 دقيقه للترجي الرياضي التونسي 45 دقيقة سوف تجيب كل من شرف الدين الزيدي وحسام الجاني وسوف يكون في التعليق ولا وصف زميلي حمزة الطياشي وبجانبه المتألق على الدوام خالد امراد. حمزوش
3: مرحبا بك سيف ما بالليلة حاجة برقة لي شرف الدين قال ترجي تونسي ترجي تونسي
0: ولا ترجي جيزي زوز قالوا الاسبيرانس يربح ترجي الرياضي تونسي
3: يعني شرف الدين زيدي معجب جرجيس ما راهن على
0: راهن على ترجي الرياضي التونسي فعلا
3: معناتها خاف منها الحكايه اللي ترجي جرجيس خير معناتها
0: بصراحه
3: من
4: تحيه تحيه لك خور لكن راهي الكره تعرف الكره ساعات ما تعطيش للي يلعب احسن فهمت مرات
3: كل شيء ممكن شرف الدين صدقني كل شيء ممكن في المباراه تاكل تقول ترجي في صوتي تابونكسيون هي فلوريون دانو كانوا يخرجوا كرة في رمية ضربة ركنية يدخل معها فاب ديالو ضربة ركنية في 3 دقائق لعب 40 ثانية ركنية أولى للترجي في تنفيذ كوسايلة أبو عالية تكمل ركنية وبعد نرجع لك سيف للورقة المباراة ركنية للترجي كوسايلة أبو عالية يلعب الكرة طويلة في تيجي دانو يبيدو يشوت الكرة تخرج رمية 6 أمتار دونك مرحبا بكم الناس الكل في نهائي كاس تونس في شوط المباراة الثاني شوطو الخليناه بتعادل سلبي 0-0 غضب كان جماهير الترجي الرياضي التونسي على دير لاعبيته وفرحة الترجي الرياضي الجرجي في جماهير الترجي العكارة في الشوط الأول ورقة المباراة نبداو فريق الضيف هنا في ملعب رادس في النهائي والترجي الرياضي التونسي حسب القرعة أمير الله ماميش في الكاج محمد بن علي مدافع أيمن نضال الليفي مدافع أيسر ياسين مريح كابتن في اللاكس وحمزة شلاطي قدامهم عبد الرحمن كوناتي حسام تقع حمزة رفيعة وثلاثة في الأتاك جاك ديراء على اليسار كوسيل أبو علي على اليمين وفلوريون دانو المهاجم الفرنسي للترجي خلف الهجوم هذه تشكيلة كريستيان براكوني بالنسبة لتشكيلة راجو جورجيتي براسم تكتيكي 3-5-3 طيب دينا صرفي فركاج كذا بالمحور باب ديالو غسان المحرسي يسري الضفناوي في راس غومة عفوا ولم تدرسيني باب ديالو غسان المحرسي على اليسار لم تدرسيني على اليمين خلا مكان ولمينة تاسوري وسط الميدان خليل خطاب كوني خلفه وادي بوتو لخلا مكان دافيد نيونتيري يصيب في الشوط الأول زوج مهاجمين بالنسبة للترجي الرياضي الجزيتي مؤمن الرحماني وصل بوزيفي لتشكيلة المدرب منصف مشارك هذه تشكيلة يختار سيدنا بها زوج تغييرات كانوا بسبب الإصابة بالنسبة للترجي حتى تغيير كريستيان براكوني لكن في الشوط الثاني خيم من أسكل تدخن وحاليا فما أشرف الشبري بالجريدة في بنك البودلي يمكن أشرف يدخن لا متوقف على فكرة سيف من ركنية منذ قليل متاع قصيلة وفلورون دانو ضرب راسين فيهم خرج برا إصابة متاع دانو وديالو الصوت كانوا على أرضية الميدان واللاعب متوقف حاليا فرز وصوت دانو وديالو دانو مهاجم الترجي ودانو مدافع جورجيس وكما قلت أولى تغييرات كريستيان براكوني ويبل مباركي باش تكون أشرف الجبري نتوقف يرجع الكرة رامي 6 أمتار من أشرف من سيف الدين الشافي ريمتينو يجري الحكم نبال الطايف هنا بالي هنا بالي وكله ما تحب الراس تضيع الوقت ذي الكل وعلى فكرة قانون تتبدل في كأس العالم يولي فما قانون جديد واليوم فما كرونوبيش يحسب للحكم 10 ثواني ويصفر ركنين معناتها ما عادش فما تضيع وقت والكلام ذي الكل ما عادش نراهوه فما كرونو يحسب الحكم في كأس العالم وبعد يصفر ركنية وإن شاء الله يطبق من بعد في الكرة بالعالم لأنه بصراحة بطولتنا رسمها حاجة هكا قد عملنا العار وكان في تونس ينساس يلتحق بشرف الجبري والتغييرات يكونوا كريستيان براكوني والترجي الرياضي تونس أشرف الجبري وينساس نشوفهم بعد شوية خلنا نرجع المباراة نرجع كرة عند المكسر ياسين مريح ياسين مريح يمشي وسط الميدان في دائرة وسط الميدان يطلع هو بيها بيها الكرة يمشي مع حمزة رفيع يظل ليفي كرة على اليسار عندك ديارة ممتاز في المراوغة بصراحة ملاعبي بتاوي ملا ديارة وملا توسيع وملا دانو يتعلق سيف الشربي والحكم المساعد بيت بالتسلل بالرمتار بالسمية اوتوماتيك معناتها التسلل تم علينا عليه بعد ما كنا تلقت بصراحة ذاك ديارة ماهري برشا في تقييم يفتخلك سيف زور فيه يفتخل مصرف الزاك الزيارة تعويجة لولة تانية تخلقين تلقى روحه وفتخ وفتخ بعد سنترال كانوا برات وسير بدين الصرفي في المواد لكن قبله أحمد السويوي يهز لورشو درسة كورة عند ترجمة ريتوسي كريسة عند عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيع يظهر الليف حمزة رفيع يقلب الكل يسنى اليمين محمد بن علي محمد بن علي لا محمد بطلع صراحة كارير دروالو تطال كورة ممتاز برجة بطل المحر يعكس الوسوم يعكس الوسوم أسرب بضيف عفو أسرب بضيف ترشم فيه سلوع السلوسوم ترشم فيه سمسجر ممتاز ممتاز ممتاز ممر رحماني عوش لو يلعب مال دي بوشو يصور ستة امتار مال دي بوشو مؤمن الرحمن يلعب مع دي بوجو تصويبه تمشي بعيده شويه على اليسار الحارس امن الله من مين فرصه فرصه ويجي سموه في الجرادا ويترسل فيه ولا ترسل في تونس اسمع في سوق السموه طيب
0: فعلا
3: قال تتحرك اكثر المباراه تشوف نادي نادي في بسق المباراه لكن شارع تفكروا من دي بوجو دي بوجو يلعبها طويله مع مؤمن الرحمن لكن كره تمشي رمي 6 امتار رامي ست أمتار للمكسر عند الحارس من الأمامي تلعب وشريعة مع حمزة ثلاث حمزة ثلاث ترازي يحب يحط ريته ترازي تونس المكسر يحب يحط ريته في 55 دقيقة مع هيسين جمهورة حاول ساكت الإية يعني اليوم فما سيطرة عقيمة لترازي وفما في كثيرتين من الجرجيل لو تحاول ترازي والمكسر أنا تحط ريتم والضغط بتاعها يكون ضغط ناجع ونكون فما في كاس تي وسجل هدف على كل كرة عند الكاس نظال ليك مع حسك الجارة يا يندو نظال ليك مونتيز إيزاد وثلاث مدافعين يواس ريفالي في رامع سرفيع وسيم الطقاء يا رباني مين محمد بن علي يرسل الوسط وسيل أبو عالي كوسايلة كوسايلة مع أمير سوري يراوغ بيه نزلت عند الثلاثة دين توس وسيم الطقاء محمد بن علي وسيم مع كوسايلة أبو عالي يلعب الكرة في لفتي سيسا في الديارة على اليسار يبدل كومبليت مول ساك الجارة ساك ساك ساك ساك مع أمير سوري يفك له الكورة يحاول يفكها يزال الليفي ويطالب الترجي بالمخالفة لك اللي يخص الكورة أمير سوري يحطها في التميس على طريقة عيسى العيدوني يثبت ويهيز جمهوره وجرينتا على طريقة عيسى العيدوني على كل سيدة صوت مونيت برد وقت كريستيان براكوني ويابل باركن شوفيهم يتساوروا سيدة صوت مونيت يسي كوش عاد فوق بنو وبس يدخل سيب شبالي وبس يدخل ينسان ثلاثة التغييرات كاملة للترجي راني تونسي ظاهر توش ملوك في كل حسين اسمع با او مزيل ما هزو السنية اللي متوقعه حتى حسين ما عنده معمل زيت في الميدان لا يخرج عبد الرحمن كوناتي يخرج كوناتي ويدخل في بلاسته فوق بنو يخرج كوسيلة ابو عاليا مع غضب جماهير ترجع على فكرة خروج كوناتي كوناتي يقبلو لا حسام تقا حسام تقا حسام تقا قصيلة أبو عالية يخرجوا معهم كوناتي يدخل فيها بالزبالي يقبلو وينسى دور حكم الرابع دخلي بعضي في النوامر كما قلت أنا معناتها يقبلو بلاس حسام تقا خليه الثالث خرجوا لما قال ما يقبلو بلاس تقا لاعب ارتكاز وفيها بالزبالي يخو كل ورني مين بلاس كوسيلة أبو عالية وينساس يخو كل ورني صار بلاس يخو الوسط بلاس عبد الرحمن كوناتي في صنع اللعب على كل ركنية للترجي وإلى الكرة مزيلت راي عند الشرفي عند الشرفي عند الشرفي
0: يعني الحكم الرابع يعني الحكم الرابع دخل الجماهير هذا يعني دخلهم من بعضهم يعني هكا
3: ولا ايه خلى بدل حسام الصعب بسيب شبيري اللي هو سيب شبيري تكون في الكولوار معناتها
0: فعلا تبعوا الركنيه بعد حتى عندي بنحكي لك على حسام القاني يلا
3: يلا عندكم بس انا كملت انا لهنا ثلاثه تغييرات بتاع الترجي ذكرهم نذكروا بسرعه سيف خروج حسام متقاع عبد الرحمن كوناتي كوسيلة ابو عاليا دخول اوجبيلو دخول سيب شبيري وينصاص الكلمه عندكم سيف
0: حسام القاني نفس اللي توقعته في الورقه نتاعك الورقه العجيبه حدث لي انه هذا هو اللي يلزمه يصير هذا هو اللي يلزمه يصير باش تحسن شويه في مردود فريقك خاصه توا بديت نتفرج شي ماتش كوره
2: يعني هو سي سيور دوزيام ميتون باش تتحل شويه اللعب ثم فيزيك مو بيان سور فريشر فيزيك مش كيما اول ما تبدا كيما دوزيام ميتون شو اللي تلعب ضد الوقت ضد في المونتال فيزيك دونك ولهنا بانت الاسبيرونس انه مشكلتها الاساسيه والاخرانيه انه في وسط الميدان تحس انه المدرب كان حاط بلان انه باش يدخل على الاقل فريشر فيزيك في تقا وكوناتي وقوسيلة ابو عاليه ما لقاهمش مالوروزمون ساعات راه المدرب كيحط بلان ما تمشيش معاه يمكن روتار شويه تغييرات خاطر تعرف خسرت ميتون كامل تخسر ميتون ترجي جريسي نجمي واللي كرو لهنا بخلينا نقول سمعني بالكلمه يكبش معك للاخر معناتها فهمت خاطر يزيد فيه يزيد في البيرسوناليتي نتاعو يزيد ثقه اكثر اوتوماتيزم يزيد يقوى اكثر عن جرجيس هذا هو اللي موجود دونك ما فهم حتى حاجه معناتها سوربريز انه بين انه قبيلو باش يعاود يشد وسط الميدان ويسرح انه ينساس وجبالي باش يخلي تورفيع يقدم اكثر كومريليور اللي هي البوست نتاعو ريال ويخلي جبالي وليانساس سورتو في الكاليتي تاع لي باس دو غوشي ونعرفوا انه مشكل انه ما فماش تير دو لوان كي تبدا عندك ديفونس باس راه يجيبها باللي كوتي في الكل في لي كولوار عندك تير دو لوان شفنا الاسبيرونس بريمير ميتون يكون عملت دو تير واحده ديارا من بعيد والاخرى دانو معناتها ناقصه برشا دونك لاناس دخل كاليتي باش نشوفوا يمكن الاسبيرونس باش يسرع اكثر في النسق وهذا اللي مش ممكن باش نشوفوه في ديزيام ميتون
0: نرجع لك بعد فصل الاشاري شرف الدين نكمل معاك لانه فما فصل الاشاري هما نعود من جديد
5: عام الساعة السنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحة الميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت، حضرنا لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
6: امي جنة الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
5: زورونا في mycare.in واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفو لاين 57039000.
6: حقك امي احلى من الورد.
7: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
8: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
9: صناعي وتابع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
10: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
9: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
11: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55-200-999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزينة يتلقاو.
12: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
13: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al-karhabtek ouedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka ouedak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
14: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع
13: مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيات. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
14: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: ستوديو سبور.
1: مرحبا بكم من جديد، من غير ما نطول عليكم نمشي مباشرة ملعب رادس احتسب الهدف، ولكن مازال برشا برشا أخذ ورد. حمزة بصراحة بونتو مش بونتو؟ حمزة
2: حمزة بك سيف، مرحبا بالناس كل تسمع فينا رب في زين. متوتر برشا الأجوال هنا سيف بعد هدف الترجي هذه لتونسي. نذكر حمزة رفيعة كان افتتح التسجيل في 62، وبعد فاليديها الحكم رضا الطيف في المباراة وزاد فاليديها وبعد ما جبناها بالفار. لكن متوتر برشا بنك الترجي هذه جرجيسي، ثلاثة ورقات حمراء لبنك ترجي جرجيس، ومنهم اعتداء الحكم رضا الطيف، اعتداء بالدفع. ما نعرفش كي يكمل ما يكملش، حس هو بيدو كي دزوه بلغتنا العاميه تهندل، عرفت شنو باش يعمل توا. اون توكا زاد راني ورقه حمراء في بنك الترجي، يظل طيب بيدو باش تحمر معناها. خلنا نثبت ساعه فما المساعد مدرب تاع الترجي الجرجيسي ورقه حمراء. صراحة تخمر برشا سيف، ما نعرفش
1: اذا شوفوا شوفوا نعم فعلا خلينا نشوفوا فعلا فعلا فعلا فعلا
2: توتر اكثر من لازم. بالاخر اخر المطاف مشى دفع بالحكم، دفع النظام الحكم نظام طيب اصلا دياكس مهمش ظل وظل سيف الورتاني ظل المساعد، ما نعرفش شنو قراره. بو باش يكمل يبدو لي عندنا زوج ورقات حمراء في بنك الترجي الجرجيسي، زوج مساعدين تاع منصف مشارك. لا لا فما المساعد والمرافق، مساعد المدرب
1: والمعد البدني. والمعد البدني
2: لا بشويه شيك، المعد البدني اصلا ما فهمتوش عليه تخلى لحظه او شيء، ما خليني بالبنك. عندي مدافع، عندي يا ربي مساعد بدني، مساعد مدرب، وعندي المرافق الفريق ورقه حمراء، وعندي المعد البدني ورقه صفراء، وعندي ورقه حمراء في بنك الترجي لاحد مساعدي بركوني كما هو سيب المبارك.
3: معد البدني زاد المعد البدني تاع الترجي زاد حسين القصوري،
2: معد بدني
3: اي اي معد بدني هذاك الخضر حمراء،
2: دونك معد بدني والمرافق زوج ورقات حمراء، وعندنا ورقه صفراء اخرى ما نعرفش تكون في بنك ترجي.
1: باهي حمزه
2: بالنسبه لترجي
1: حمزه
2: اسمع فيك اسمع فيك
1: تو احنا محايدين، احنا ما عارفين لشكون، واذاعتنا يعني اذاعات الجهه ونحبوا السيابي وثم جمعيات الجهه، لكن تعليقا على عمليه الهدف يعني ورده فعل الترجي هذه الجرجيسي، كيفاش يعني الفار كيفاش ياخذ قرارات بالطريقه هذه؟ هل فما الفوت على الحارس بتاع جرجيس ام لا؟ يا حمزه انت كيف شفتها؟ احكي عادي لانك محايد، راه ما عندك حتى اشكاليه يا حمزه.
2: لا لا يا سيف راني حتى كنت راجل غلطه تكون غلط تكليف غلطه السيابي غلطه الاتوال، رانا ما نخافوا من شيء، هذه خدمتنا
1: اخويا. الحمد لله.
2: انا بالنسبه لي هما مطالبه بمخالفه على الحارس سيف الدين سيف
1: سيف الدين شرف.
2: انت توضح لي اكثر كان ريتا مغادي، انا ريتو مع المدافع زميله
1: شرف الدين حسام، وانا انا انا ناكد لك انا شفتها فوت، انا انا بطبيعه الحال هذا محسوب عليا، انا محسوب عليا انا مش محسوب على اي واحد بطبيعه الحال. شرف الدين شاف نوعا ما فما فوت، ما نعرفش كي تصحح لي ولا حسام زاد شاف.
2: انا سيف سيف انا تبقوا في لحظه التدخل على سيف الدين الشرفي من مهاجم ولا من مدافع؟
4: لا من المدافع، لكن دزوا دانو.
2: ما نعرف مريض دانو، ما كان تدخل قدر اللي ريتو دخل معاه صاحبه وانا
3: بالفصل.
2: هو كي طاح على راسه طاح في الكونتكست نتاع المدافع. دانو داسي مريتيس ولا كيكا فوت يطاح على هدف.
3: وفي نفس في نفس اللقطة حمزة رو في نفس اللقطة فما فوت زاد على حمزة جلاسي في نفس اللقطة، حتى كان ما تسجلش معناتها، حتى كان الهدف فما خطأ زاد على حمزة جلاسي من المدافع ترجي جرجيس.
1: يعني فما يعني خروج الحارس بعد تعرضه للإصابة تغييره تغيير اضطراري اخو ترجي جرجيس. حمزة
2: حمزة الغامي بالطبيعة، حمزة الغامي ياخو مكان سيف الدين الشرفي اللي خرج لناشد دراسته كانوا تقرصوه على اساس درس الميدان جملة، لكن بعد قام لاباس معناتها بيستد راسه مراهج شوية. بون اللقطة راهي صراحة صعيبة، أنتم تعاونوني أكثر بالترجمة، أنا اللي من هنا شفت فما حمزة سلاسي فما دانو وفما زوج مدافعين ولا ثلاثة وفما سيف الدين خرج بسبوك تاع الكورة. على فكرة البوكس بتاع الكورة راهو برا من 2 متر ديجا معناتها، دونك ما عادش عنده أولوية لهنا، لكن بعد فما فوز فما دفع فما حاجة مريض، أما اللي يريد في بوكس الكورة مع زوج مدافعين نتاعه. ما نعرفش فما دفع من دانو ولا سلاسي، ما نعرفش كان فما دفع مؤكد في اللقطة التلفزية المفروض يلغى الهدف. وليد الهدف معناتها قرار وكأنه ما فماش دفع من زملاء، والدفع كان من عند المدافع، من فماش دفع من لاعبي الترجي التونسي، كان الدفع من زملائه. قلت لك هذا قرار رضا للطيف، وهذا اللي خلى غضب كبير يمكن من طرف هذه الجرجيسي جماهير وبنك بوديلي سيف اللي كلفهم زوج ورقات صفراء، زوج ورقات حمراء وورقه صفراء يكفي لي لهنا للفرملي نتاع الفريق ولا الممرض نتاع الفريق اللي شفتوه تخلي الميدان نزال صيف هو الاول يحتاج ديجا هذيك الصفرة. وبعد عندنا زوج صفرات زوج ورق احمر في بنك الترجي التونسي مرافق والمعد البدني, وعندنا ورقة حمراء في بنك الترجي التونسي احد مراقب احد مساعدي براكوني على كل توا خطا
0: الاولى لا لا لا لا
1: هي خلقت الجدل هنا يا حمزة, خلقت الجدل في البلاتو برشا برشا برشا. على كل حال إن شاء الله إن شاء الله
2: في البلاتو أنتم متفقين فما خطأ,
1: لا متفقين فما خطأ قبل التسديدة بتاع وشكون شات الكرة رفيعة قبل التسديدة بتاع رفيعة فما تدخل من دانو على حارس على حارس الترجي الرياضي الجرجيسي
3: وديفير الكرة من جوار الجرجيسي.
2: أنتك اليوم أنتك برشا كلام وتوا ديجا حتى نذكر حمزه الغامي وتذكروا الكل شنو صار فيه وقت لعبوا مباراه البطوله ودوت اللي ماركيته الترجي الجنسيه على حمزه الغامي واللي الناس كل تعرف حمزه الغامي ابن الترجي من برشا انتقادات كانت ترفقته في المباراه هذيك نفس كيف تمشي تقال سواء حمزه الغامي كان يحمل بوجه ويفر على كل الغالب هذه هي البطوله في تونس وهذه هي حكامنا وهذه هي التقديرات نتاعهم اللي تخلي برشا كلام وراهم. هذا اللي الناس يقولوا حاليا فما تغيير في الترجي الرياضي التونسي هاي تنطو بس يدخل في التشكيلة هو رمى تغييرات الترجي تذكر خل أكدلوت خل هاي تشيب ستيري خل ينساد وتو بش يدخل هاي تنطو في بلاست سكول في الترجي الرياضي التونسي
4: ديارة نصور في بلاست ديارة
2: مازال نشوفو بلاست سكول ديارة مازال في بلاست ما مخرب
3: حسب وجهك
2: حتى ويعب في الترجي مخرب حتى واحد ما هو عارف تكون يا دياري اسمي يكون حتى
3: يا دياري
4: تيكون كان دياري نفس البوست يلعب نفس البوست اللي يلعب في دياري
2: بالضبط بوست بالبوست معناتها هنشوفوا قناه بلاي 34 رقم دياري هو مشهور مبدئيا انت نواصل اللعبه كل حكم يضل طيب بعد يرفع الكونسمون مش حاضر مش حاضر هيثم ضو تمشي كره رامي تميس للترجي الرياضي الجرجيسي الكرة عند الترجي التونسي عفوا عن محمد بن علي براكوني طالب الشونسمون يضل يقول له كملوا نلعبوا اي فوالا تو الشونسمون ساك ديارا ساك ديارا فوس باركوس خاطر قابلوا الاخرين كلهم بيان سور تغييرات جديده في تشكيله الترجي دونك هيثم ضو بلاس ساك ديارا دونك تولي عندنا هيثم على اليسار يان ساس على اليمين دانو بوان وشيب شبالي في صنع الله. هذه هي وقفة لاعبين الترجي في لحظة نرجع الكرة في تميز في الترجي الذي توصي ونذكر نلعبوا في 74 دقيقة لعب وكنا توقفنا برشا في الفاليداسيون تاع البوندو في إصابة شرف سيف الدين الشرفي وفي احتجاج بنك الترجي الرياضي الجرجيس. يلا كرة عند الكشف ياسين مريح ونذكر نفسه تحت البناء توا لو في جانب واحد بليز للترجي الذي توصي هدف الحمزة رفيعة في الدقيقة 62 عايزين زمير الترجي و عظام كبير من زمير جرجيس اللي تقريبا كلهم يتفرجوا كلهم يتفرجوا حتى اللي في الفيراس قاعدين يتفرجوا. يلا كرة عند المقطوع عند الترجي الرياضي الجرجيس ترجع كرة عند لم تدرسيني لم يلعب ما كوني خلف كوني خلف يلعب الكرة طويلة في تيجي أسر بذيب أسر بذيب يذكر معاه يدخل معاه عند الزاتي وكون نلعب يكون نواصل ريزال طيب كرة عند الترجي الرياضي الجرجيس اقبلوه اقبلوه اقبلوا يطلب المسند ما يلحقش يرفع التالي محمد بن علي يرفع التالي يكسر حمزه جلاس حمزه جلاس يظل العيد يظل الليف يضغط عليه امير التشوري يقطع الكره يطلب المخالفه لكن الحكم يظل طيب كله تلعب تلعب تلعب تغرس كره تميس وامير التشوري يحتز على يظل التايب تميس مكسره امير التشوري يحب على الفوز يظل يقول العب العب العب ما تفهمش تميس ترسل بال نظال الليف نظال الليف يلعب الكرة طويلة في تيجي دانو لكن قبله فما باب ديالو في دفاع على ترجي الجرجيس باب ديالو يدخل عليه دانو ويزفره مخالفة مخالفة لترجي الجرجيس على السنغالي باب ديالو طاب الجلو اللي مش يلعب المخالف المنطقة نتاعه 75 في قلاب واحد بريش في مكسخة قدام ترجي ترجيس أنا في نهائي كأس تونس أسكو باش يكون لقب جديد ترجي ترجيس ولا العكارة عندهم كلمة أخرى وعندهم رأي آخر في الربع ساعة الأخرى ينزلت في الوقت الأصلي وشنو باش يزيدنا نضال لطايف مع طايف الورتاني حكم رابع واقف في ظهر مخالف خلف الزمارة المساعد هاي الزمارة المساعد احمد الزويوي ما نزال طيب قال العب رب نزال قال نلعب وما الزويوي هو اللي هزم الصور هو تلقى ترسي جرسي يلعب الكورة لم تدرسيني قال ترسي جرسي عن لم تدرسيني كابتن الفريق يلعب الكورة مع كوني خلف كوني خلف جنب خليل قصار خليل القصار يلعب الكورة مع فراس غوم يلعب طويلة في التيسيه ود الجزيرة تكون في الجزيرة أديبو درومك إن الكرة تمشي طويلة من الأم الميش أديبو درومة في رسومة يقول يحط الكرة في صحي وإنت هنا يعني تحط فيها في ظهر الديفونسور عارف تمشي كرة عند الكشف من الأم الميش مع ياسين مرياح جمهور الترجي ترجي غني والترجي الترجي تونسي غني ترجي في قاعدة ياسين مرياح عند الكشف يلعبوا في الأخطار في الدوك وهنا فكه دي بوجو جمهور الترجي يصفر على مريح في العادة ثابت مريح انت العادة بيك اللي ياخذ بها الريسك وباش يعني لاتاكو وتلاقي له ناحية هالو ايش امشي ناحية حتى مريح ما تشوفش من ناحية ديما عنده فكه هذيك على كوب كورة عند الترجي دي تونسي عند نزال الاي في في رمية تميس في وسط الميدان نزال ليك يطلب الكرة يطلب المسند يقول هاي سميشاني في شيء بسبيل يلعب الكرة في اتساع يتم صوت يمكن فيها قدام زمان هزش أحمد الزوي نكملوها نكملوها نكملوها تسع كرة عن ترجي الكرفيسي ما فيه صرفة ما فيه حتى بتسمية اوتوماتيك ما خارش استثلت تسع كرة عن ترجي الكرفيسي يلا كرة عن ترسوم يلعب الكرة مع أمير تيتوري أمير تيتوري بيس عليها كل انا حمزه بيع كل ولعب العب الكره العب الكره بيت تشري طب خلفه كل ولعب الكره نزال طيب عند دانو دانو دانو جنبه ايتم تو ايتم تو قدام التشوري ايتم تو يلعب مرفيع يبلس عليها دي بوجوجي ما عند ترجي في مريح يمشي للاقبلو في وسط الميدان في دايره منتصف الميدان يلعب على يمينه فما ياسين فما حمزه شلاص عشان بشبيل كوره ديما في وسط الميدان فما وقبل يبدل كرة على اليسار يمشي ياسين مريح يلعب الكرة مع حمزة رفيع حمزة رفيع ما يتم تو هيثم قدام التيشوري يلعبها مع حمزة رفيع ممتاز حمزة رفيع يعاوز على جديدي ويسنتر على جديدي وتمشي كرة ثلاثة أمتار لا تنزل هذه الترفيس لقطة فنان حمزة رفيع ويسير مع جمهور الترجي هذه التونسي يلا الكرة عند عند حمزه الغامي في 78 دقيقه لعب شرع رميه في الامتار يلعب طويله في اتجاه مام الرحماني قبله فما حمزه جلاسي مازال كرة عند الترجي الجرجيسي هذه بوجو يلعب الكره طويله تمشي الدفاع على الترجي تدخل يكون على حمزه جلاسي يظفر على يدرو الحكم يظل طيب مخالفه مخالفه في 10 دقائق الاخرى 79 دقيقه لعب والتقدم للترجي لتونسي هدف حمزه رفيع في الدقيقه 80 نعرفش تفاعل خالد مراد 10 دقائق مازالوا شفنا حتى جمهور ترجي جيت بريد نشوفوا في مشارك هو والجيزاني قاعدين يتشاوروا ما نعرفش خالد شنو نجم نشوفوا في 10 دقائق الجايين خاصه من جانب ترجي جيت عوده في المباراه.
0: والله حمزه حسب التمشي بتاع الماتش تويكا كانه ترجي تونسي ماشي رويدا رويدا للتتويج حتى ترجي هذا الجرجيسي معناتها ما هوش قاعد يعمل في الـ في الـ في لي زاتاك مثل سير ولا في لي كونتر تطور زاد الملاعبيه على المستوى البدني يعني تعبوا شويه جوار الجرجيس ما عادش فما الروح القتاليه والاندفاع نتاع اول ماتش وسير الماتش

0: للمليونتيرا، ولكن كل تتعدى لي بعد ما مركيه المونتو كيفاش طيح الريتو مقبلوه ولا يلعب اللاتيرال ويستنى في ترجي الجرجيتي باش تخرج باش يخدرهم في في في الظهر، وذاك هو اللي صار. شفنا دو بينيتراسيون اللي صار من حمزه جبالي، وكان كونتراج على طريقه حضر فيها على طريقه جديدي. هذا هو الماتش ماشي رويدا رويدا للنهايه للترجي. ترجي هذا الجرجيتي ما عادش ينجم يقاوم ربما بريشور فيزيك اللي مازالت عند الترجي والاكسبيريونس اللي عند جوار الترجي. الميريت بيان سور للانترونور كما قلت لك في الشوا نتاع لي شونجمون اللي كانوا الكوتشين تاعو كان ناجح 100%.
1: شونجمون جديد سيف بالنسبه للترجي الذي جوزيس اللي يمكن مصر مشاركه سمعت روح اخرى لكيف بتدخل في لي شونجمون هذوما. هذه جرتيلا يدخل في تشكيله الفريق مكان اديبوتو النيجيري اللي دخلوا عاود خرجوا مصر مشارك ودخل في بلاصته الهادي جرتيلا. مازال عندك هذا مقرب على البنك، يمكن مازال صديق ياكوبو على البنك. هذا مش شونجمونات اللي لازم يعملهم منصف، يجب يخاف فيهم منصف مشارك. ما خلي نشوف، وانا يمكن عطف قراءة خالد ياجم يباخت على الجرفيز، يمكن فريشر فيزيك طاح وي ما عادش فمك الروح والاجريتيفيتي اللي شفناها في اول المباراة وفي المباراة، لكن مازال قادر على المباخ في ترجي الجرفيز. والترجي التونسي قاعد يحاول يخرج ترجي الجرفيز، هذا مازال يلعب حذر، يقول لك ما عنديش كونتر ومارك البونت بتاع التعادل، مازال يلعب حذر ومازال طايح شويه البلوك بتاع ترجي الجرفيز. هيك يحاول ترجي التونسي باش يعمل انه يخرج البلوك باش ياسم يماركي على كل توا في الاتاك ولا عندنا مام الرحماني ولا هادي جرتينا. بالنسبه للترجي هذه الجرفيزي والترجي هذه التونسي تحسوا متحكم اكثر في مفاتيح المباراه. تمشي كره عند الترجي في 83 دقيقة لعب مثال سيف في الريتم تاع الماتش. نخلي لكم شوية تفاعل في البلاتو، نكملوا بعد مع بعض الدقائق الأخيرة.
2: شكرا لك حمزة. إذا نقفوا عند كلام خالد مراد والتغييرات اللي أنت كنت توقعتهم قام بهم مدرب الترجي الرياضي التونسي، خليت فما نسق آخر في مردود الترجي الرياضي التونسي وحتى كالمباراة ككل.
3: شوف سيف سنتيك حاجة بركة أنا بسيطة جدا. أنت كنت قارن شوط الأول شوط الثاني، الإسبيرانس ما شدتش الكورة كبوزيشن دو بال بوندون 5-7 مينوت. شفنا تو الكورة قاعدة بالكداف كونستركسيون جارديان ثم ليني ديفونس تدخل ميليو تيران ساعات تمشي يمين اليسار ساعات تخلط لل 30 متر الأخرانية وتعاود ترجع خاطر مسكرة. دونك لهنا فما ستابيليتي كبيرة في وسط الميدان، أقبلوا عمل برشا إيكيليبر رفيعة القالة ليبرتي نتاعو ولا كارليور شهاب الجبالي بالتكنيك نتاعو كيف كيف وانت تعطيه الكرة يشدها بالكدا ينساس. دونك لهنا الإسبيرونس كمتريز كأوتوماتيزم فما اوتوماتيزم كبير برشا وتعدلت الامور ولات الاسبيرونس تتحكم اكثريه في الـ في الـ في الكره في البوزيسيون. 30 متر الاخرانيين مازلنا ما شفناش الترفيع في النسق اللي احنا باش اكزاكتومون دوك
2: الفرجه للمتعه للمتابعه
3: مازلنا ما شفناش التور الجوار الوحيد اللي كان يعمل في الريتم هذاك اللي هو ديارا وخرج. دونك لهنا الاسبيرونس لازمها تحاول انه تزيد الهدف الثاني خاطر تو شوف حتى بتغييرات راهو نتاع مشي تاجر جيس شي يحاول انه يلعب لو تو بول تو. لهنا شوف تو كيف كيف العامل البدني باش يخدم برشا حاجات. تعرف انت جرجيس راهي تنقلت للصفاقس وتتنقلت لتونس روضهم كل لازم تاخذهم اون كونسيديراسيون مع ريتم كيما هكا مع سخانه زاد كيما هكا. دونك لهنا راهو لهنا يمكن العامل البدني والذهني باش يخدم اكثر الجمعيه اللي حاضر.
2: ست دقائق لعب شرف الدين على نهايه المباراة. لسائل أن يسأل ماذا يستطيع أن يفعل الترجي الرياضي التونسي باش على الأقل يحاول لينقذ الموقف من خلال هدف التعديل والوصول إلى الأوقات الإضافية.
4: قصدك الجرجيسي؟
2: الجرجيسي عفوا.
4: شوف شوف الحقيقة نبدو واضحين، الترجي الرياضي التونسي الشوط الثاني فاك كل شيء. دونك هي عندها الكرة وهي تجري في اللعبة وهذا طبيعيين بريسك. الترجي الجرجيسي خرجت يمكن دفوة من الكوم تاعهم، مرة بركة منهم قربت شوية ومخطر شوية، سينو بريسك ما عملت حتى شيء، بريسك كرة ديما عند الترجي وخاصة في دقيقة 56 بعد لصار شونجمو زاد وضحت أكثر الأمور والترجي تملك الوسط أكثر وأكثر تقلق وتعمل في خطر على الأقل بالإفراب ولا تجيب أكثر ديفوت قراب وفكتيفمون جبت ركنيات في الوقت هذاك. تقول لي شنو شبيها هذا طبيعة لعب جرجيس ما هوش غريب، بقيت إنهم طريقة ردة فعلهم والمزاج اللي طاحوا فيه بعدك الورق حمر والشكل قاعد مأثر لحد الآن. ما تراش حتى ردة فعل ولو المدرب حاب يعمل عمل شون

0: شمون خرج عاود خرج الجوار نتاعو
1: في البوندو معناتها كانوا في البوندو هو اللي خرج الفيس من المباراة
0: كامله بالضبط بالضبط هي في ستيل نتاعها في الـ في الـ في الـ نقول نحن في الزون دو كونفور نتاعها وقتها جرجيس بقت كي قبلت البونتو تبدلت مع صارت الخماذه توا باهي ولو لونترونور قلت دخل جرتيلا مشى هي المخ راه تبدلت بدلت الوقفه على التيران راه تبدلت ولا جرتيلا مشى ديريكتومون بوينت وجاب الرحماني على اليمين وهز بن ضياف لليسار كانه تو بدا يبعد من السيستيم اللي كان يلعب فيه من الاول وخلى كيصعب الاروقه نتاعو ريال مو نتاع جرجيس قاعد يحاول لكن هنا هل وقتاش باش يرجعوا مزاجيا وذهنيا سيرتي راه هي الاشكاليه
2: فيها برشا وقت
0: لا لا طون فيكتيف لاعبين ما تقريبا يمكن مازلت
2: صار يزيد 10 دقائق
0: ممكن اي يمكن هكاك هنا مازلت 5 ويمكن يزيد 10 ممكن حتى 12 فهمت لكن شوف شوف خلينا نبدو واضحين تو حاليا الترجي مسيطر اما تحب تفض الامور يلزمها تسجل هدف الثاني خاطر جرجيس مخترع راي في اي وقت نجم التعدل
2: حمزه شنو اللي صار بالضبط
1: بالضبط نوافق يمكن صار بديم اللي كان يحكي فيه في بانه لازم الترجي يقتل مكتوب لانه جرجيس لازم يطلقه في مومو خاصه فما حبيت بديش زيد في الكرامه انت توا حمزه جلاطي مثلا اللي عمل كل وتراو فيه الثالث هذاك كله زيد جاي يجري اكسلراسيون من اخر التيران ما عنده حتى دخل ماهوش كابيتان الكابيتان ياسين مريح اصلا والله حتى تو انتم تحكيو وانا نحكي انا خالف قلت يعني في وسط الخماس ذا الكل يسي قاعد يتفرج نتيري بعيد ما مشيش جمله في مريح حمزه جاسي شق التيران وجاي من غادي وعمل الشوط بتاعه عطاه ورقه صفراء وكان لازم ياكل حمراء عاود تعارك هو غسان محنسي غسان محنسي ذا ورقه صفراء معاه وعاود تعارك معاه وكان تنجم تكون ورقه حمراء ياسين جاسي دونك حاجه زايده خصنا منها خلينا في الكوره ركزوا في اللي مازال في الماتش خلينا في الماتش في التيران ولعبوا الكوره الكوره وتعبنا من العرك الزايد زايد عارك حمزه جاسي مع غسان محنسي مع فاب ديالو ومع الهيدي تركيلا معناها زايده في زايده في الريام تحسوا عابد يلوي في في الاوراق على كل ترجع الكره عند الترجي الرادي التونسي وفتي ما قلنا العركه اللي رتوها ذيك الكل فات ورقه صفراء حمزه جاسي وورقه صفراء ال
2: لا ترجي
1: غسان المحرسي وتو في اللحظه هذه زاد كثير ورقه صفراء للهيدي تركيلا مازال كيدخل في المخالفه الاخيره كان طالبوا مخالفه على مهور الرحماني نضال طايف يعطي مخالفه للترجي فما كروشات صار بينه وبين نضال طايف بالكلام عطاه على اثره ورقه صفراء يمكن زاد نظن شرفي في انه بالنسبه لهم مباراه عباره وفات في مقاطع جوارات ظلموا الفوتو مو صحيح احنا مظلومين احنا ندرى شنو وقت الغازي وهدف يقول لك مع الترجي في راسي برد الناس الكل مع كما قال حسام تعب فيزيك كبير برشا ديبلاسمون الشيخ ديبلاسمون بنزرت ديبلاسمون تونس تعبها برشا ترجي جرجيس نستراوس اقوى واحسن على المستوى البدني من ترجي جرجيس صراحه وثلاثه شوزمات يسار ثلاثه تغييرات هجوميه هي اللي هي عباره شد ترجي جرجيس التالي هذا ما يمنعش انه في الهجوم يلزم يدي جرتيلا ولا مهم الرحماني على الكوره يلزم يعمل فرق صراحه دونك نلعبوا بتطمير في كلاعب نتيجه ديما تقدم الترجي هذه التونسي واحد بلاش تقدم الترجي هذه التونسي رويدا رويدا نحو تتويج جديد في تونس الا اذا كان الترجي جرجيس عنده كلمه اخرى وراي اخر كره عند ترجي جرجيس عند ميلا تيتوري يدخل معاه جبال الليفي وخليل حسين يقول مخالفه خليل الحسيني الحكم المساعد الاول يقول مخالفه لميرا تيتوري بعد تدخل نزال الليفي لهنا وبعد تدخل الاخير نزال الليفي هو وبحيث الضوء كانوا دخلوا مع ميرا تيتوري الحكم المساعد الاول الدولي خليل الحسيني يقول رميه ضربه مخالفه ضربه مخالفه تقريبا ركنيه تقريبا متر على زاويه الركنيه بالتنفيذ باش يكون خليل القطاب توصيات الاخيره من كريستيان براكوني وإيهاب المباركي قاعد نشوف فيهم لملاعبين الترجي دونك خليل القطاب ترجي جرجيس في تنفيذ المخالفه اللي تقريبا تكون ركنيه قدامه فما واحد بركه هو هيثم صوي خليل القطاب لاعب السابق للنادي الافريقي في تنفيذ الركنيه في تنفيذ المخالفه لعباره ركنيه لا محال يلا نزال الطيف قاعد يعطي تصويت التوصيات الاخيره يوزع خليل القصاب تمشي بالدفاع ترجي الجرجيسي مازالت ترجع بالزواجيه بعيده سوي سيء ملمسة درسيني بعيدة مش لمسة في ناس غومة بعيدة رمية 6 أمتار ايدي سرتيني امسي بالكورة اللي من الله ممين تقولوا ألعب زرب تمور ثلاثة نادي تونسي غني ويتفاعل مع تقدم فريق التسعين وفيت ونستناو في سيف الورتين الحكام الرابع اسمه بس يفيدنا
2: 8 دقائق لعب يا حمزة
1: 8 دقائق في لحظات هذه 8 دقائق لعب جادهم الحكام مثال الطيب وامس 10 كما قال فرد ما ثمانية مهمين قادرة تربيس بيغسية وقادرة ترجعي دوتي جزء الثاني كل شيء ممكن يلا كرة عند جرجيز ادي شرتيلة يوزع الكورة بيتي زي ممي يلا ممي الشعب ثلاث ما يخير ليه يريز ممي كرة مثل بنيدي مازال بنيدي هكام يسفر له قاعد يحسب له عبت كرة في القاع ولعبها طويلة بيتي زي يانسان قابلو فلوران دانو سيب شبيلي قدامو كوني خلفة شبيلي قدامو خلفة ومع كوني خلفة فما شاس البكيلاني دانو مع شاس البكيلاني يدخل ويحطه في الركنية لا تنزل هذه توصي من جسم ولا تدخل من جسم البكيلاني ركنية جديدة للمكشفة ويمشي شكون يمشي سيب شبيلي بيمشي للتنفيذ مع جيسون بكيلاني ويقولوا العب كرة بزربة يحطوا كرة في زاوية الركنية ويقولوا العب بزربة شيء بشبالي مع دانو يعمل دانو باللي غادي قال شامل دانو غادي مع شيء بشبالي بشي العب كرة
3: حركة المرور
1: اي عطل حركة المرور دانو بشي بعد شيء بشبالي وخلى زي البوك او يدخل البوك فيه بيلعب كرة طويلة بزيلت عند الترجي هاي بندو واو على هاي طفى ما عرفت طفى ما خدت طفى ما خدت تصرف فما كيما تحب طفى ما خدت مشيت كرة رمي 6 أمتار عند الحارس حمزة الغانمي ترجع كرة العكير تراسي سوسي يلعب الكرة طيلة في تيشي مام الرحماني الزيلد عنده توني خلفة ديما عند سرسيس تدخل من دانو وعلى هيثم ضوي يحطوها في تنس تنس لسرسيس يلا بسرعة تراسي سرسيسي يلعب تنس لسرسيس يرجع التالي في راس غومه يرجع الحارس وحمزه الغانمي بابز يلو يقولوا العبه طويل لكتان نتاعو السنغالي يقولوا العبه طويل حمزه جلاس يلعب كره طويله في تيسي دي سرتيلا هو من الرحماني حمزه جلاس يقص كره قبله عند المكسخه نزال محمد بن علي حمزه جلاس يحط كره في تيميس تيميس يلعب كره بسرعه وسط 18 لكن قبل ادم قرب مش ادم قرب قبل هذه شرتيلة يدخل ترسي يتوصل مثل كرة عند اكبلو لكن تقصر على شرتيس او تتقصر على العيفي مرة اخرى تقصر على شرتيس عند ادم قرب عند طريق القصاب عفوا خليل القصاب يلعب الكرة خليل القصاب يلعب الكرة أمير تشوري وحده من هنا لكن ما لعبش مع الكرة بضيف لعبة طويلة خير ترجع بالبوك من الأماميش هيتم زو يعكسي وشو مع ينساس يدخل ينساس يزفر له يدخل ينساس على الكوري خلفه ويزفر الحكم نزال طيب في الفوز تغسل زمورة علاش قدر كنت تكون انفراد من ينساس مستوندر هو ودانو يخرج واحد من راسات مع حمزة الغانمي الذي غسل جمهور ترجي وقال ما يسكت لكن هي خطا من ينساس على اللاعب كوري خلف لاعب ترجي قال عن ترجي الكوره قال القصاب بس يساو بالقصاب وتمشي للركنيه ركنيه بعد ما غاب الكوره في احد لاعبي ترجي وديتون ركنيه ترجي اسمه من الرحماني مع هذه سرتيله يوزع الكوره امير التاجوري حضرها يحضر عند أسر بضيف يطيح ويحضر على بيلانتي يقول له نزال طيب في ملعب فما فارم تكاو نشوفه أمير مام الرحمن يلعب الكرة حاول يراوغ محمد بن علي تخرج في التميس نزال طيب كله ما تلعب التميس لما تثبت مع الفار فما فار تيك ما تلعب السلامة نشوفه مع غرفة الفار ومعه مسي مع حسني النيني وعمر بريدة. مع مسي بلغ عفوا وحسني النيني وعمر بريدة. دوس مستعدين في الفار مع حكم الفار اليوم. قاطين بنيه. زي القاعدة يثبت. حسني النيني ومسي بلغ قاعدين يثبتوا وعمر بريدة. زي طايح في القاعة لعب تاريخي نادي السلفيسي. أسر بوسييف اللي طالب ضربة جزاء. قاعد يثبت. قاعد يثبت جدال الطيب. انت بتتكفر ضربة جزاء لا اترب ضيف ولا بتكون نلعب بدنا نستنيه في غرفة الفار يطلب من الطاقم الطبي انه يدخل يطلب من الطاقم الطبي انه يدخل ويطلب حتى من الحماية المدنية ان تجي تدخل البلوكات خارج
2: حسب اللقطة التلفزيونية حمزة انا شفتها ما هي ضربة جزاء حمزة
1: نستنيه انا نستنيه وفي بنك ترجي سلسيسي هايش في جماهير ونشوف في جماهير هز بانك ترجي جديد وكل جمهوره ويسو ويسو ويسو لأولاد ويسو هو ما هزو معهم يستنيه في مازد بالليغة الداخل نوخ التبول بغرفة الفار ما حسني النايم انت شنو ريتوها
2: انا حسب اللقطه التلفزيونيه شفتها يعني المدافع الترجي ما ضربش يعني اللاعب الترجي هذه الجرجيس لكن فما لقطه شفتها يعني اللاعب اللي تاي عنده شويه دم في راسه يعني هذا هو
1: ما فهمت
2: فعلا هذا
1: اذا
2: طيب
1: قلنا نلعبه ما سمحت شيء لو
2: مستنيه وطيرتنا العجيبه غازون طلع يا حمزه غازون طلع في الاخر غازون
1: هو
2: غازون اللي طلع في راسه تخيلوا دم انا
1: يلا تمس يلا تاسي سيرفيس بس نفس بسكوت خلينا القصاب ليه ها مش خلينا شو بتلعب تمس يلا شوفوا شو بتلعب تمس غسان محرزي يلا ما خلي القصاب يلا كل عند سيرفيس خلي القصاب محرزي غسان خلي القصاب ما تفك كرة من تاريخ الريتوس يلا يحصل هزمة برون دانو دوريون دانو يدخل معاه أسرف يدخل مع كوري خلفه تمشي فوت تمشي فوت مو خلفه لترجي هذه السوز أنا مو في التسعين زيت أربعة نزيل كل شيء ممكن شوفنا لترجي هذه السوز عرفتك الـ الدور اللي تأيه في مخه الماس تشوفه هو اللي يحسب عادة ما تدخل متى ترجي هذه السوز فكنت فما تدخل متى ترجي هذه السوز لدو كل نتو الكل في الكل يلا كرة عن ترجي الزيت السير يلعب الكرة فيه لمحل انت زي مام الرحماني مقطوعة قبل من انظر فيها بسير عن ترجي الزيت عن كل وشو خريف قصاب يراوة ومخالفة بعد مرافض خليل قصاب وتدخل اقبله يدخل على خليل القصاب قولوله من بيت ترجي مقام سعي سين ايطاليا الطيب لكن هو خالفه وات بعيدة مرة نقوله 30 خالد 35 متر على من الله من أما في الوسط راهو يعني كان فما ها فما واحد يشوف يشوف اسم تمشي أما هو بشي وزن بشي وزن هو بشي وزن اسم نقوله فرصة كان يوزن من أسوس هو بشي وزن جيزيني دزان سوفي جيزيني على الخط يقوله حطه في الغرد في مصري ولا هزة في ضربة كونسوريت ومن الأمامي يقرس الكورة كانوا كذا مدافعين كذا مهاجمين على واحد حط الرجول لثلاثة يتنزو ينساس مريم دانو ثلاثة تيس يقرس حمزة الأغارمي يمسك كرة بيده البرا مدي زويل عرقة حمراء حارس الثلاثة زرفيسي حمزة الغارمي بس نكملوا بمليه بيجول رسرات حمزة هيثم جو كيما لقطة الديربي كان ريت تتذكروا نفس بلاصة نتاع تجديدة في الديربي فيها هيثم جو اليوم يلعب الكورة مع الناس غير تزعلوني عندنا ينساس ودانو وقف شيرهم حمزة الغني ناحية الكورة بيدين ورقة حمراء لحارس الترجي الرياضي الجرجيسي حمزة الغارمي مرة عاد كله الملاعب اللي يمسك لنا الماتش هذايا لازمها ملاعب يكمل لنا الماتش هذيا خالد مراد صارت في ال خالد مراد صارت في ال صارت في السي بي هي كمل بوش جرب اللي كان ذاكر الماتش هو حارس مرمى بوش جرب
3: على سكوت كمل مش مين بوزجرو ولكن لا لا مش بوزجرو كمل هو جوار لعب في جرجيس لا لا الله صبني على طائر هو ملام لا لا لعب
2: محمد زرع يعطيكم الصحيح محمد زرع يعطيكم الصحيح محمد زرع يعطيكم الصحيح بعد شوي
3: زرع عم قاوة عنده صحيح هو يبرلي ولد ديتوار ولعب في جرجيس نادير معتوب نادير معتوب
2: نادير معتوب
3: نادير معتوب ونهاية المباراة نهاية المباراة ونظام طيف ما خلاش المخالفة تتلعب وما خلناش بلعب درجة جرجيس يسد الدود لمحل البسمري والحارس ويلبس في الجواندويت نظام طيف على نهاية المباراة مبروك لثلاثة رضي السوسي
2: حمزة
3: التجويد
2: حمزة فقط فما كلام دار في البلاتو أنا الصبا ما عنديش كومبليتمون فما واحد في البلاتو هنا اتهمك أنك يعني ماكش باهي مع الترجي وفي مباراة الترجي ما تجيبش الربح والدليل أن الهدف متاع الترجي الهذي التونسي جاء في الفصل إشهاري يعني في غيابك أنت فما نعرفش كان عندك الرد ولا لا حمزة ولا أنا ما نعرفش
3: اكيد تحكي على عزيز بالطبيعة خنفهم تعال سميه بالاسم تحكي على عزيز وقال لي ماتش سان داونز خسرنا وماتش الدربي خسرنا واليوم تكملوا نخسروا ما بتعرف انت وين تكيكة خانة ذريحة قلب منصورة هاي ربحة الترجي مبروك الترجي ومبروك العزيز ومبروك لكل جماهير الترجي وحظ اوفر الترجي لهذه الجرفيس وللعكيرة ورسالوا لنسية جرفيس اللي من اسمهم يحكموا جملة بفريقهم فريقهم اللي لازموا يعملوا عملوا الفريق عم في كاس الكاف ان شاء الله يكون عنده البوتنسيال سواء البشري والا المادي اللي باش لازم ينورنا خاطر غدوه بدرابو تونس باش يلعب فرحانين برشا بدرجه جرجيس فرحانين بهم اللي وصلوا لهنا يعطيهم الصحه اللي عملوه العامين هذوما درجه جرجيس قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا كانت متعثره اثنين المسيره مع عمري اول ما ننساوش الكل عملت درجه جرجيس في البطوله يا سيف دونك برافو درجه جرجيس مبروك للترجي مره اخرى عندنا ديربي ديربي العاصمه الترجي والنادي الافريقي في كأس السوبر
2: مباشرة نتصور
3: بعدين كأس العالم.
2: شكرا لك حمزة شكرا كذلك خالد إمراد حمزة أقنعت فأبدعت أبدعت فأقنعت صديقي الغالي مبروك للترجي الرياضي التونسي حظ أوفر للترجي الرياضي الجرجيسي هدف فيه وعلي وش تصيح فيه رأي هل هي عملية إنقاذ موسم للترجي الرياضي التونسي أم لا هذا هو بتبعت حتى طبعا عندك تشويه مزير فما برشا ما يتقارب في برشا أحديث لكن عزيز فرحان يقول لك هما عطاو مثلا ربحوا الترجي اليوم على خاطر اللعبة خير يا حتى هدف صحيح مش صحيح يزمهم يربحوا انت حسب ما فهمت انت يلا سيد نمشي تعليقكم بتبقى تعال على مباراة النهائي أكيد الكرة التونسية حالتها حليلة هذا واضح وما فيش حتى نقاش لكن اليوم يزمنا نتكلموا كان على المباراة هذه مباراة الدور النهائي
4: مبروك للترجي الرياضي التونسي اول حاجه هارد لاك للترجي جرجيس اول حاجه جرجيس ما لازموش يخجل بالديفات هذيا عندهم فريق ممتاز فريق منظم برشا بالمويان اللي موجودين اللي عندهم الكل على الانسامبل دو ماتش خاصه وعلى الانسامبل تاع دوزيام ميتون يمكن انا جرجيس ضيعت بريمير ميتون كانت نجم ممكن في البوان فورم تاع في البوان فيبل تاع الاسبيرانس والعدم الجاهزيه التكتيكيه والبدنية وكل شيء كانت تنجم جرجيس أن تستغل ال 45 مينوت الأولى للأسف الترجي الرياضي التونسي البنك زاد أهمية البنك وأهمية الملاعبية اللي عنده في الشانجمون اللي صار بدل الترجي الرياضي التونسي 180 درجة أصبح هو المسيطر أصبح هو اللي عنده بوزيسيون دو بال أصبح هو اللي يجيب فرص اصبحوا لي خلى جرجيس في خليها في الكوام تاعها الاخراني وكيما قلت لك كي تبدا ديفونس باس يتدخلها باللي كوتي بار مع الملعبيه اللي تكنيكمون باهين في البيركسيون والدريبل سينو ما عندك شوا اخر كان لي تير دو لوان والهدف جاء عن طريق تير دو لوان الثانيه بعد اوكبيلو شات اوكبيلو الاولى الثانيه جابت الهدف ديفيي بون الهدف فيه وعليه ما نعرفوش فما فار ما فهمتش التونسيون طلعت اكثر من اللازم كون جرجيس خرجت اكثر من كان خطره مازال عندها سيفيزمون دي طون معناتها يكون اكثر من 20 دقيقه معناتها لكن التونسيون ذيك واللي صار هذاك الكل خلى يكون جرجيس تخرج شوي من اللعبه.
2: يعني كان الترجي التونسي تشتكي من تالمون ولات في الفخ هذاك تلعب مرتاحه مريقله الله غالب الهدف
4: وهذو ما يصيروا في الفينال. الفينال كما يقول لك على الجمله الشهيره يتربح ما يتلعبش. رو صحيح يتربح اوكي هورينا جرجيس افضل كانت في ردهات المباراه افضل شوي من الترجي التونسي اللي هو نضمن لك انه 200% الناس كلها حاطه انه الاسبيرونس باش يربح. لكن رينا راهو احكام الكوره والميدان سيرتيرا عنده احكام اخرى واللي ديتاي هذوما هما اللي يفرقوا في اللي فينا.
2: واللي ديتاي هذوما شرف الدين.
0: انا اول حاجه ساعه نقول لحمزه قلت انت كيفاش انت معجب في الشوط الاول بجرجيس وتقولك الترجي الرياضي التونسي تربح. شفنا ذا على ارض الواقع انه فما معطيات اخرى وفما كيما حكينا فما فما فما ريدي ريبرتوار نتاع الملاعبيه ولو حكايه البونتو مازلنا مش متاكدين خاطر السبوت تم معطيات فما حاجات احنا ما نعرفوهاش.
2: بدا التعليق شبكه التواصل الاجتماعي بدا التعليق بطبيعه الحال برشا حديث.
0: شوف شوف
2: ما نجموش نذكروا في الميكروب يا سيرة.
0: خلينا نبدو واضحين. الشوط الثاني الترجي الرياضي التونسي مسيطره بالطول والعرض وحتى الاستاتستيك يثبتوا ذلك كسوا من الكورنير كسوا من اللي فراب كسوا من اللي تحب حتى اللي فوت بروش زيان بال والتيمة عندها كانت في الشوط الأول كل عند تقريبا تاخذ فيها ترجي جرجيس لوديا لايريان بريسك فكهم الكل. دونك إذا باش تحسب هذا الكل في الشوط الثاني مع تعمل يعني تمتلك الكرة بريسك في ردهات الشوط الثاني الكل وما تعطيهش للادفيرسير اللي هو قوته في الـ في الـ في الاتاك رابيد وفي الترانزيسيون رابيد. دونك هذيك هذه حاجه عطت للترجي الفافور في الشوط الثاني وخاصه كي صاروا لي شونجمون. وخاص ومزيدا ناكدوا الكلام هذا كي نشوفوا اللي ترجي جرجيس خرج ثلاثه مرات في الشوط الثاني حتىش للدقيقه 89 دو فوا ومره جابت فوت في الدقيقه 89 ابارتير من 89 الدقيقه شويه بقت هكا كلي تعمل في ردات فعل قراب منهم حكايه التشيك على الفار على ضربه جزاء وقتها كلي خرجت فقط شوي كلي بقت نفسانيا ولا ذهنيا خرجت ماك للاتموسفير نتاع نتاع الغش ونتاع قبول بونتو ما عرفوش يتعاملوا معاه الحقيقه الترجي الرياضي جرجيسي وخاصه هنا اللوم اللي طار الفني
2: عزيز باش يعطينا
5: جمع على المدافع
2: هنا
5: المدافع الذي سقط بسبب دفع المهاجم أثر على حارس المرمى صدم مع حارس المرمى اختل توازن حارس المرمى هنا كان يجب احتساب خطأ. نرجع نعيد مرة ثانية نرجع ولكن خليها بسرعة بدون أي تباطؤ. نلاحظ هنا تماسك بين اللاعبين ومن ثم عملية دفع بكامل اليدين الاثنتين من قبل اللاعب لنوع على المدافع كان يجب احتساب خطأ. للأسف الحكم لم يحتسب الخطأ وتقنية الفي آر لم تدعم دعمت قرار الحكم ولم تشيك الحالة بالشكل الصحيح. إذن
2: شكرا لك عزيز روح رياضية كبيرة من عزيز برافو هنا نحترمك برشا برشا صديقي اللي كلام اللي قلناه. إذن تعالي نفس الشيء نفس السؤال بطبيعة الحال
0: الكرة فيها أخطاء نحن قلنا ديجا الكلام هذا الكرة فيها أخطاء قراءات رأى مباراة إنه قراءة ما نعرف شنو تفسيرها يصير وإن شاء الله معوضين بالنسبة لترجي جرجيس كذلك. شوف خلنا نبدو واضحين رأوا فنين ترجي رياضي التونسي استحق بقيت كما حكيت انت بقيلة نجم يكون ما لعبش خير أما نجم نربح أنا ونجم نهز الماتش ضربات جزاء ونجم نعطي روحي فرصة أني نوصل ألا غالب اللي صار صار ترجي كذلك ما قلتك بزي ميتون راي وجهة جديد وجهة آخر على الشوط الأول دونك عملت اللي يلزم يتعمل جورت اللي دخلوا عطوا الإضافة الحقيقة بريسك شق الهجوم الكل تبدل نص الملعب شق الهجوم تقريبا الكل تبدل وهذاك وش غير الوجه وعطت الشكل اللي شفنا به الترجي في الشوط الثاني. مبروك للترجي بالرغم اللي كان يحكي فيها المحلل بتاع القناة الرياضية على الهدف لكن في الأخير رأي الكرة فيها أخطاء وتصير فهمت قراءات شفنا حتى مباراة صفاقس ومستقبل وملعب الجيبسي أنه فما قراءة فما حكاية أرجوه مش أرجوه ذاك اللي رشح صفاقس لكن قراءة الحكم في شكل واحد آخر ربما بنسبة بنسبة أخرى تنجم تتقرأ فهمت خطر قبله فهمت وكهو
2: واضح. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم على وجودكم معنا اليوم تحليلكم لنهائي كأس تونس دقيقة دقيقة عيد الأمهات لو تحب تقول
4: إن شاء الله صحيح والله برافو سيف أنا الحقيقة نسيتها بون نسيتها في الراديو إن شاء الله كل عام أمهات تونس كلها بألف خير أولهم أمي أولهم مرتي والأمهات اللي حيين كل إن شاء الله ربي يفضلهم ويعطيهم الوقت الطيب والصحة والعافية وإن شاء الله الله يرحم اللي توفاه وكل
2: يعطيك الصحة شرف
0: أنا تحية لكل أمهات الدنيا بما فيهم والدتي والد زوجتي وامتكم الكل امته خيرنا الكل اللي يسمعوا فينا اما نقول من الاخر لك جماهير بالله ما عادش سبوا الامات ما عادش سبوا الامات
2: برافو برافو شرف الدين صحه يعطيك الصحه بارك الله فيك في الاخير انا زاد كيف كيف نحيي الميمه نقول يا ربي فضلك ليا تاج فوق راسي نحبك برشا يا غاليه ولا لينا حيك عليا زاد كيف كيف نقدم تحيه الام امي الثانيه زاد كيف كيف الحي اللي هي خالتي نجوى نقول لها ربي فضلك لينا والله يرحم خويا محمد زاد كيف كيف ام زوجتي قدم لها تحيه كبيره برشا برشا زوجتي زاد كيف كيف اللي هي ام زاد وكما قال حسام قبل ما نكمل زاد ولدت عزيز لانه عزيز ما عندوش الميكرو وصدقني قبل ما نخزر يا عزيز قبل ما نخزر يا عزيز ولدت عزيز زاد الاسم نتاعها اول مره نكتشفه لكن الفكره جت من له امنا سلوى مش امك قد يبارك يا عزيز امنا سلوى يا ربي فضلك وربي يفضل لنا عزيز كما قلت زاد كيف كيف أمهات تونس الكل والعالم العربي والإسلامي الكل ربي يفضلكم واللي توفيهم إن شاء الله ربي يرحمكم ويجعل مأويكم الجنة تحية لكم نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية أخرى

0: Studio Sport.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
2: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في اوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في ايطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفرولك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليكس كولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

اكسجين. اي اي اي اي مليان. ريح ريح. نجبد نفس. اكسجين. ونرجع. ريح ريح. نجبد نفس. اكسجين. ونرجع.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
6: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: خمس سنة العيد فرحتين لمة العيلة وفرحت لميمة، وعلى خاطرك يا أمي في قلب اللمة تبدأ واقفة باش تفرحنا. اليوم جاي دورنا باش نفرحوك وبأحسن كادو من مايكير نودوك. في عيد الأمهات لا تخمم ولا تحتار، مايكير بوانتين البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرني لكم أحلى ديزيدي كادو من ديكوفري سكين كير ينوروا بشرتها، الديكلاكيت اورتوبيديك لراحتها، هدية تلم احساس الدنيا في كلمة واحدة. نحبك يا امي.
1: امي جن الله يقول، امي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي الدنيا.
0: زورونا في مايكير بوانتين واختاروا من باقة الكادو احسن ما فما. انفولاين 57039000.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه، تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس بسيدي سالم طريق الكورنيش، معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية، وباش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، أكسسوارات، وبرشا هدية تستنى فيكم ولأول مرة تشوفوها. المعرض مفتوح يوميا من 10 صباحا حتى 7 مساء. للحجز والاستفسار 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواب المزينة يتلقاو.
7: معرض بنزرت الدولي من 5 حتى 21 جوان 2026.
8: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي إس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623. تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة.
9: توا تنجم تشري اي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الاجراءات معاه سهله والخلاص امن، وزيد عنا عروض مزيانه ومنتوجات اصليه 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي اولويتنا.
9: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
11: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستيبي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها ثنين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية، وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين اثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسيه.

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا

تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.